يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

ثمود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع

آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه

وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق

على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق.

أتوعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

كل لحظة أبدا عدد خلقها ورضا نفسها وزنة عرشها ومداد كلماتها. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك

لا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم لك، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين كل ذنب، تسر لنا كل عيب، وتكشف عنا كل كرب، وتصرف وترفع عنا كل بلاء، وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين، وتقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الأعلى الأعز الأجل.

يا وارد يا رشيد يا صبور، صلي وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بهلاك أعداء الدين، وهبنا ولأحبابنا في هذه الساعة في كل حين أبدا ما أبدا لعبادك الصالحين، في كل حين أبدا ما العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئنا اصرف عنا سيئا إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا دنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا، واكفنا كله دون الجنة، وارزقنا أحبابنا أبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوض ويا سامع الصوت ويا كاسر نظام الأحمال ومشرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، واجعلنا وللمسلمين كل هم من فرجا كل ضيق مخرجا، ارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذو القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما وبت المحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة، الهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين، مع كمال السلامة من الفتن والمحن، ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين لا يوم الدين، في كل لحظة أبدا من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون. ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله استعان عليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطن، أحاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل، ظاهر وباطن، أحاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطانا ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإناب، ومن الفتنة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، وصدق التوكل عليك، وحسن الظن بك، والغنية عمن سواك، يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين.
أسألك تألهم بك واستقراقا فيك لطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريا وسنا طويلا وعملا صالحا بالإيمان واليقين وملازمة بالحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر ولا عتن ولا فساد إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك من اسم الأعظم والجاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك من اسم الأعظم إلهي نسألك من اسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا يا الله. ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا يا الله. توسلنا به في كل أبل الغياث الخلق رب العالمين. وبالأسماء ما ردت من الصن وما في الغيب مخصون مصونا يا الله. بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين. وبالهادي توسلنا ولدنا كل الأنبياء والمرسلين يا الله. وآلهم ومع الأصحاب جماعة توسلنا وكل التابعين. بكل طواف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين يا الله. بالعلماء بأمر الله يضرر وكل الأولياء والصالحين. أخص بالإمام القطب حق وجيه الدين تاج العارفين يا الله. رقاف ذا التمكين مرقى وقدم على الشريعة واليقين. وذكر العيد رؤوس القطب أجدع القلب الصدى للصادقين يا الله. عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا يا الله. ولا ننسى كمال الدين سعدا تاج العابدين يا الله. وناظمها أبا بكر إماما حباه له جاه مكينا يا الله. بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين. ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله. ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله. ستر الله ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين يا الله. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله. يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فامنن علينا بالإقبال وكلنا أصلح البال. يا ربي يا رب الأرباب عبدك فغيرك على الباب أتى وقد بدل أسباب مستدركا بعد ما مال يا الله. يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك عبدك فادرك برحمتك بالحال يا الله. يا موجد الخلق ضرا موسع الكل برا أسألك أسبان السترة على القباح والأقطال يا الله. يا من يرى سر قلبي كحسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال يا الله. ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك والدام الحال. يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخفيك ظني. يا مالك الملك يا والي يا الله أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإفكي. من كل خير عقيمة بها البلايا مقيمة وحشوى فات واشغال يا الله. يا ويح نفس الغوية عن السبيل السوية أضحت تروج علي وقزها الجاه والمال. يا رب قد غالبتني وبالأمان سبتني وفي الحظوظ قبتني وقيدتني بالأقبال يا الله. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي فانظر إلى الغم أنجال يا الله. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل إقداد كربي فانظر إلى الغم أنجال يا الله. قد استعنتك ربي تقلبي وحل إقداد كربي فانظر إلى الغم أنجال يا الله. يا ربي يا خير كافي أحلل علينا العوافي فليس جيدا مغافي عليك تفصيل وجمال. يا رب عبدك ببابك يخشى لما عذابك ويرتجي لذوابك وقيد رحمتك الطال يا الله. قد أتاك بعذره وبالكساره وبقره عسره بمحض جودك والإفضال يا الله. وامنن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة واعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال يا الله. وأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال
والتعالي علو تنظر بالأمثال يا الله. جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال. يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان إلى جال يا الله. وصلي بكل حال على مزيل الضلالة وزال محمد الهادي الدال يا الله. والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمد سرا وجارا بالغذايا والأصال يا أرحم الراحمين.

المعين وليس نرجو سواك فادرك إلهي درا قبل الفناء والهلاك يا عم دنيا ودين يا الله وما لنا ربنا سواك يا حبيب.

ولا نطيع اللعين. يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب، ضاق الواسع الرحيم، فانظر إلى المؤمنين. يا الله نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى، وكل الهنا نعطاه في كل حين. يا الله سالك بجاه الجدود، وليقيم الحدود عنا ويكفي الحسود والظالمين. يا الله يزيل للمنكرات، يقيم للصلوات، يأمر بالصالحات، محب للصالحين، يزيح كل الحرام.

ذنب رهين، واغفر لي كل الذنوب، استر لي كل العيوب، واشف لي كل الكروب، واكفي هذا المدين يا الله، واختم بأحسن ختام إذا دال الانصرام حين الحمام وزاد رشح الجبين يا الله. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم والصحب والتابعين يا الله. ربي إني ياض الصفات العليا قائم بالفنا أريد عطيا يا الله، تحت باب الرجاء وقفت بذلني فأخذني بالقصد قبل المنية، والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية يا الله، فأغثني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجي من أمنية، واجمع الشمل في سرور ونور وابتهام الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا والصدق في كل نية يا الله. ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا بالتقى طريقا سويا يا الله، واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين الهلمزية بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية يا الله، واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى.

منك يا مولى الموالي يا الله يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري يا الله قد قفاني علم ربي يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يا الله يا

إلى الله من الذنوب من العيوب والتبعات وابنا إلى الله من الكلام الحركات والساكنات نستغفر الله العظيم في كل خطرة عدد الأشام والمضاعفات لنا ولأحباب أهل الدين ماضهم وآذ لما علمنا وجهلنا ولجميع الغفلات ولحرام ونات مباح ومكروه وواجبات وماضيات مغفلات نستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمات يا حافظ احفظنا وثبتنا ما للثبات واغفر لنا ما تعلم وهب لنا يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى التابعات يا الله سمعنا وأطعنا فاهدنا للصالحات وآتنا يا ربنا في الدنيا والأخرى حسنات حسن اليقين مع كمال العافيات دائم واصلح ما فسد وارفع لكل المذيات منك الهداية والعناية والنعم سابقا وما تشاء كان فالضر بالعيون الراحمات امن الإله بالقبول لأعمالنا ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولات ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولات ندخل مع طه وآله في الصفوف معهم وفيهم دائما في الدار ذي والآخرات واغفر لناظمها ولنقارنهم والقاريات ومن سمعها ونشرها وكاتبين وكاتبان في قمة أحمد وادي واصلح للنياد عليه صلى الله وسلم عدد ذر الكائنات وآله كل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات والحمد لله كما يحب هذا النعمات تداخل غير رضا نفسه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا قدير الجود يا واسع العطاء يا غبي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن صحابتي أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج للبيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير.

من لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعادة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوضي يا عظيم، وسخر الأسباب، وذلل الصعاب، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله، ورد كيد الكائن.

لك وجهتي عجل بغوضي يا عظيم وسخر الأسباب وذل للصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائدين.

إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. في كل لحظة أبدا.

والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات

Grazie. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها ألفتي.

من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن

صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا قيوم.

0: وافتح يا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا.
1: سبحان الله.

الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظه وهو العلي العظيم.

تقارب وتراص واعتدل يرحمني ويرحمكم الله. استووا الناس. الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود.

العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها النهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالحزن. إنهم يكيدون كيدا وعكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. يا الله لمن حمده.

إنك تقضي ولا يقضى عليك منه ولا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا والطب بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين وعن سائر بلدان المسلمين الأذى والوباء والغلاء والحمى والأمراض والحروب والزلازل وسائر أنواع البلاء. وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: استغفر الله استغفر الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه النشور, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا, عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، وأسكننا مع السابقين أعلى فراديس الجنان، خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيدي وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على

الرجيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة، نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء.

وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك

عظيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر يسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجة

صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه زينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند

اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم.

وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد

وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، من عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني، وأنت تطعمني، وأنت تسقيني، وأنت تميتني، وأنت تحييني، وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه، شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح به من نعمة
أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما

الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله. عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله. عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله. عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك وترضى. ألم يجدك يتيما فوجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأمن

0: الله والله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن

0: الله الله أكبر.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
0: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية. كلا لا تطعه
0: واسجد واقترب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.

0: عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالمغيرات صبحا
1: الموريات قدحا
3: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
1: نسأل الله السلام والعفو والعافية. الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
4: أعوذ بالله.

0: الله والله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم
0: وتواصوا
1: بالحق وتواصوا بالصبر.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم

0: إلا الله والله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف.

0: الله والله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين.

0: الله والله أكبر.
1: بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله والله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأة

0: الله والله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسك إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
0: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
1: أعوذ بالله.

بلغ رسوله النبي الوفي الكريم وعلى سيدنا ومولانا محمد منا ومنكم أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم، والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا، اللهم ارفعنا، اللهم استرنا، اللهم اجبرنا، اللهم ارحمنا، وارحم والدينا، وارحم مشايخنا، وارحم معلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أنت تعلم منا يا الله، يا كريم، يا رحيم، يا ودود، يا حي، يا قيوم، يا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا ووالدينا ومشايخنا ومعلمينا ووالديهم الحاضرين وجميع المسلمين من عبادك الصالحين.

0: يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم. ونحن على ما قال ربنا وسيدنا ومولانا وخالقنا ورازقنا وباعثنا ووارثنا ونصيرنا ومن إليه مصيرنا وولي النعمة علينا من الشاهدين وله من الذاكرين، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى

0: الله.
1: ووحيًا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم
0: بالحق تنزيلا يا الله،
1: وجعلته نورًا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه
0: يا الله،
1: وشفيعًا لمن أنصت بفهم التصديق
0: إلى استماعه يا الله، وميزان قسط
1: لا يحيف
0: عن الحق لسانه يا الله،
1: وهدى لا تخفي
0: الشبهات نور برهانه يا الله،
1: وعلى ملكات لا يضل من أما قصد سنته،
0: ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته،

0: الله
1: وصلت على حواشي ألسنتنا
0: حسن إعادته يا الله
1: اجعلنا يا ربي يا الله ممن يتلوه
0: حق تلاوته آمين
1: ويرعاه
0: حق رعايته آمين
1: ويدين لك باعتقاد التصديق
0: بمحكم بيناته آمين
1: ويستعمل الإقرار
0: بمتشابه آياته آمين
1: والاعتراف بأنه من عندك لا تعاننا الشكوك في

0: به
1: خلتنا
0: غنى من قدم الإملاء
1: آمين
0: وسق إلينا به رغد العيش
1: وخصب الساعة في الأرزاق آمين
0: وعصمنا به من هفوة الكفر
1: ودواعي النفاق آمين
0: وجنبنا به الضرائب المذمومة.

بك الكريم من دنس الخطايا، وهب لنا الصبر الجميل عند حلول الرزايا، ومن علينا بالاستعداد عند

الشريفة المباركة المعظمة عند ختمة القرآن بالعصمة والتوفيق. أيدنا اللهم منك يا ربي في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختمة القرآن بالعصمة والتوفيق. أيدنا اللهم منك يا ربي في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختمة القرآن بالعصمة والتوفيق.

0: وجعلنا وإياكم قبيح مسجد
1: بعد هذا المقام.
0: وتلقى سادتنا وسادتكم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بالأتحاف والإجابة.

على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله.

0: ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة سورة الانشراح يخاطب حبيبه ومصطفاه سيد خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويذكر ويذكره بامتنانه وبعطاءاته له وبإكرامه له، فيقول: ألم نشرح لك صدرك؟ يعني قد شرحنا لك صدرك. الله عز وجل بعظمته وبقدرته شرح هذا الصدر الشريف، فاتسع هذا القلب، قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لجميع أمته، للملايين وللمليارات. صبر وبلغ الرسالة مع ما لاقاهم من تكذيب قومه وإيذائه لهم وصد كثير منهم له عن هذه الدعوة، مع كل ما لقاه صبر وتابع دعوته حتى أتم الله عليه النعمة فبلغ هذا الدين، فجزاه الله عنا أحسن وأفضل ما جزى نبيا عن أمته. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. سبحان الله، إذا نظرنا في المخلوقين فإننا لا نجد أحدا من المخلوقين قد رفع الله ذكره مثل ما رفع ذكر حبيبه مصطفى، أبدا، لا في الشرق ولا في الغرب، ما في واحد. والدليل على ذلك أنه ما يذكر الله إلا ويذكر حبيبه مصطفى. عندما يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، فماذا يقول بعد ذلك؟ وأشهد أن محمد رسول الله. حتى هذا الأذان يرفع الآن ليس فقط في بلاد المسلمين، بل حتى في بلاد الكفار موجود هذا الأذان، لأن المسلمين انتشروا الحمد لله في كل البقاع، فهو مرفوع الذكر صلى الله عليه وسلم. ثم يبين الله عز وجل حقيقة ثابتة لا تتغير مدى العصور، فيقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال العلماء: عندما إذا عرفت الأمر أو الكلمة ثم ذكرتها مرة ثانية فتفيد مرة واحدة، أما إذا نكرت الكلمة ثم جاءت بها مرة ثانية فتفيد مرتين. فهنا العسر معرف واليسر منكر، فإذا لن يغلب عسر يسرين أبدا. ثم الحق سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: فإذا فرغت فانصب وإذا ربك فارغب. إذا عرجنا ورجعنا إلى كلمة أو آية فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هذا يفيد التفاؤل ويفيد الأمل عند الإنسان، يفيد الرجاء. فما يصيبك أيها المؤمن مكروه وعسر وشدة وبلاء إلا وابحث في هذا البلاء عن إيش؟ عن الفرج وعن اليسر. الله عز وجل حكيم، ما يبتلي الإنسان بأمر بشدة بمصيبة إلا ليكرمه، إلا إيش؟ ليعلي قدره. فما من محنة إلا وراءها منحة من الله عز وجل، لكن قد يعلمها من يعلمها وقد ينكرها من ينكرها، لكنها ثابتة. إذا تجد إنسان أو كثير تجد من الناس من هو معرض عن الله عز وجل، من هو في معاصي، منغمس في الشهوات، معرض عن الله وعن طاعته، فيأتيه عسر وشدة وضيق، إما الله عز وجل سيطر عليه عدو أو فقر كان عنده أموال فيفتقر، أو مرض نسأل الله العافية، فإذ به هذا عسر طبعا شدة، وإذ باليسر يأتيه معه نفس في نفس الوقت. ما هو اليسر؟ فيقوم متضرع يبكي يندم يتوب إلى الله عز وجل: ماذا فعلت أنا مع ربي حتى ابتلاني؟ فإيش؟ أكيد أنا فعلت شيء، أكيد أنا أذنبت، أكيد أنا عصيت. يبكي ويندم ويسجد لله عز وجل ويعاهد الله ألا يعود إلى المعاصي. فينصلح حاله، هذا هو اليسر. يسر الله له طريق الخير، طريق السعادة بسبب هذا العسر. وحتى لو كان صالح، كثير من الصالحين في درجات من الصلاح، فيسلط الله عليهم أحد الظالمين يظلمونهم، وإذ بهذا الصالح يتضرع ويلجأ إلى الله وينكب على طاعة الله ويزداد صلاح بسبب إيش؟ هذه الشدة التي أصابته، فإيش؟ تكون له يسر، قرب من الله عز وجل. لو تصفحنا سيرة هذا النبي، أريد أن أطيل عليكم صورة من الصور أو مثال من الأمثلة. النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ معه بعضا من صحابته وأرادوا إيش؟ أن يعتمروا، ساقوا الهدي وأرادوا أن يدخلوا مكة معتمرين، سمعت بهم قريش، جاءوا للعب والعلامات موجودة، علامات العمرة موجودة، ساقوا الهدي والآخر، لكن الكفر والغطرة والغطرسة عليهم، ما أرادوا أن يدخلوا على سلم هكذا، منعوه. هذا عسر، هذه شدة أصابت المسلمين، ما يريدون القتال، يريدون اعتمار بس، وبلدهم النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيها مكة والصحابة نشأوا فيه، منعوهم الدخول، ما شدة، كثير من الصحابة ما طاقوا ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صبر، عرف أن بعده يسر ومعه يسر. المهم صار تفاوضات بين كفار ومسلمين، استقر الأمر على عقد الصلح، وما ما يسمى صلح الحديبية معروف، وكانت فيه شروط مجحفة وشدة على المسلمين وظلم للمسلمين، منع من حقوقهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صبر. أين اليسر في ذلك؟ اليسر في ذلك أنه بعد عقد هذا الصلح دخل الناس في دين الله أفواجا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أول مرة إلى دخول مكة ومنعوه، كان معه كم واحد من الصحابة؟ 1400 صحابي. بعد سنتين من عقد الصلح جاء فاتحا مكة بكم واحد؟ كم واحد معه من الصحابة؟ 10,000. كم ضعف؟ ما يقارب 10 أضعاف. يسر ولا ما يسر؟ يسر عظيم. وهذا المقصود من القتال، إيش مقصود منه؟ أن يدخل الناس في الإسلام، جاء دخلوا في الإسلام من غير قتال، من غير تعب، لكن بسبب صبر النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم بخالقه وبحكمة خالقه، هذا اليسر. ثم جاء بعد ذلك يسر في آية أخرى، ماذا يقول الله عز وجل؟ سيجعل الله بعد عسر يسرا. كما أن مع العسر يسرا، كذلك يوجد بعد العسر يسرا. كيف اليسر الذي جاء بعد هذا العسر؟ فتح مكة هو يسر، فجاء مع العسر يسر، هو إيش؟ دخول الناس في دين الله أفواجا. وجاء بعده أيضا يسر، وهو إيش؟ فتح مكة. فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ على صحابه مكة، ودخلوا وما شاء الله دانت لهم قريش، ودخل الناس أيضا في دين الله أفواجا. وهكذا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا حقيقة ثابتة لا تتغير. فلا تيأس أيها المؤمن مهما أصابك، ما أصابك من شدة، من ضيق، من تصلت، فاعلم أن مع العسر يسرا، وأيضا واعلم أن بعد العسر يسرا. الحمد لله على هذا الدين، ما أجمل هذا الدين، لما إنسان يعرف خالقه يقرب منه، ما تمنعه الموانع، ما تحجبه الأسباب، ما تقيده الأسباب، لأنه مع مسبب الأسباب. يا رب أكرمنا يا ربي بمعرفتك والقرب منك، واجعل بعد العسر يسرا ومع العسر يسرا. ثم الحق سبحانه وتعالى يخاطب نبيه وكأنه يقول: يا حبيبي، يا محمد، إذا أردت أن يستمر عطائي لك ومددي لك وإنعامي عليك، فاستمر أيضا أنت في عبادتي وفي طاعتي، لا تنقطع. فإذا فرغت فانصب، يعني إذا فرغت من عبادة فانصب إلى عبادة أخرى، لا تنقطع، لا تقف، لا تقف. وإلى ربك فارغب، يعني اجعل رغبك، اجعل الذي ترغبه وتطلبه وتقصده وغاية قصدك هو ربك، هو ربك، هو ربك، يعني منصرفا كل مقاصدك، انصرف بمقاصدك إلى مرضاة ربك، إلى نيل القرب من ربك، إلى نيل المحبة من ربك، إلى نيل القدر عند ربك، إلى أن يرضى عنك ربك. وإلى ربك فارغب. هذا أيضا كما أنه خطاب لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خطاب لنا لأمته من باب التبعية. في الأصالة هو خطاب للنبي، وفي التبعية خطاب لنا معشر أمته، فقد شرفنا بالنسبة إليه بأنها بأننا من أمته. الحمد لله، اللهم صل وسلم بارك عليه. يعني إذا أردنا أي معشر أمة هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن ينالنا، أن ينالنا عطاء الحق سبحانه وامتنانه علينا وزيادة إنعامه علينا وإكرامه لنا، فعلينا أن نعبد خالقنا وألا نمل من عبادة هذا الخالق. فإذا فرغنا من عبادة فلننصب إلى عبادة أخرى، وإلى ربنا نرغب، فلا نرغب إلا إلى الله. الجنة أيها الأحباب يطلبها العبد، مطلوبة، ولكن هل هي القصد؟ هل هي القصد؟ لا، إنما طلبت الجنة لأنها محل رضوان الله عز وجل ومحل النظر إلى الله. يقول القائل، اسمعوا هذا الخبر، فما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيامة؟ ماذا قصدهم إذن؟ إذا لم يكن قصدهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيام، ماذا قصدهم هؤلاء الصالحون العارفون بالله المقربون عند الله؟ قال سوى نظر الجليل، سوى نظر الجليل، الله أكبر، وذا مناهم، هذا مقصدهم. ثم قال وهذا مقصد القوم الكرام. هذا إيش؟ مقصد القوم الكرام. اللهم اجعلنا من القوم الكرام الذين قصدهم الله، لا ليس قصد، ليس لهم قصد سوى الله، ليس قصد لهم قصد سوى مرضات. هذا أيها الأحباب عطاء اختصاص من الله، لا يعطاه إلا القلة القليلة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هذه القلة القليلة، وهو الكريم. حسن الظن بالمولى وخذ البشرى. يا رب، كما أكرمت من أكرمت بهذا إكرام، فأكرمنا يا رب بهذا إكرام، وادفع عنا الآثام والأشرار، وفرج عن المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها، كما وفقتنا للكلام فوقنا للعمل بهذا الكلام، واجعله حجة لنا لا حجة علينا، واشف مرضانا وعاف مبتلانا، واختم بالصالحات أعمالنا، وأيد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، واجز عنا مشايخنا خير الجزاء، واجز عنا حبيبك صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. وصلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقنا وفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر، ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا تغيا علما، نحظى بالخير وننكفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل شؤون، وأقر ربي الرضا منك العيون، واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم.

0: بعد طش سحبي والحمد للإله في البدء والتناهي.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: قال الإمام الحداد: هو القائم السجاد على النبي صلى الله عليه وسلم، هو القائم السجاد في قصق الدجاء، فسل ورم الأقدام عن خير صابري. هو القائم السجاد في قصق الدجاء. قال: يا أيها النبي قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فما بالنا نحن ندعي محبته وندعي لنا من أمته، ونحن ننام ونحن نتكاسل عن الصلوات، نتأخر عن صلاة الجماعة، نتأخر عن السنن والمندوبات والآداب الشرعية، ما بالك بالواجبات وابتعادنا عن المحرمات. هو القائم السجاد في غسق الدجاء، فسل ورم الأقدام عن خير صابري صلى الله عليه وسلم. قال: هو الزاهد للدنيا والملقي لها خلفه، هو المجتزي منها بزاد المسافري صلى الله عليه وسلم، أعرض عن الدنيا وخلى الدنيا خلفه، وزهد في الدنيا وكان منها مثل زاد الراكب مثل زاد المسافري، وباذلها جودا بها وسماحة بكف النداها كالسحاب المواطري، ورد مفاتيح الكنوز زهادة، مفاتيح الكنوز عرضت عليه مفاتيح كنوز الدنيا كلها فأعرض عنها صلى الله عليه وسلم، ورد مفاتيح الكنوز زهادة، ولم يلتفت للدنيا الغروري بخاطري.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

منبه الطاعات. الصلاة على النبي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

0: من كلام الحبيب عبد القادر السقاف رحمه الله تعالى. الزمان شبيه
1: العارض. العبادة هذه تقتضي ثلاثة شروط. تقتضي أن يستشعر الإنسان أنه أمام ملك الملوك حينما يقرأ له الفاتحة، أو يقول له وجهت وجهي، أو يقول له التحيات المباركات الصلوات، أو يقول له سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم إلى آخر التسبيحات والتحميدات التي في الكتاب. ينبغي له أن يستشعر، والاستشعار هذا استشعار قالوا يضرب نفسه ويقدر نفسه أمام ملك من الملوك. هذا يقيله بيتهيأ للملك في مجلسه، بيرتب الكلام وبيتهيأ له في كلامه، بيرتب الكلام وبيجعلها كلها جلسة فيها أشياء مرتبة ما فيها شيء يزيد ولا ينقص. أحد بهذا الله إذا دخل عبد في الصلاة ينبغي له أن يمضي كما واحد من الملوك الذين يهابوا يكلموا بكلام في شيء من التعظيم في شيء لا، لأن الله سبحانه وتعالى قال لموسى في معرض التعليم لنا قال له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إذا كنت لا تبقي إذا ما تذاك ما تقيم الصلاة على وقتها. إذا فرغت نفسك من شواغلك الدنيوية تعال لي وأقم الصلاة. ولهذا قال الإمام الغزالي رحمه الله أن واحد من بني إسرائيل جاء إلى موسى وقال له يا موسى قال له قد تعلمنا اسم الله العظم؟ قال يمكن؟ قال يمكن. علمه اسم الله العظم، ولما علمه اسم الله العظم أخذ موسى يدعي باسم، أخذ الإسرائيلي هذا يدعو الله باسمه الأعظم، ومرت عليه 17 سنة أو 7 سنوات وهو ما يستجاب له. جاء لموسى رجع له قالوا يا موسى قال له لبيك، قال له 7 سنين ولا أدري الله بالاسم هذا، أظنك ما أعطيتنا اسم الله العظم. قال له بكلم ربك. رجع موسى وكلم ربه قال له عبدك فلان يدعوك باسمك الأعظم 7 سنين ما استجبت له، وأنا عبد قاسي لو دعاني مرة واحدة لاستجبت له. قال له آه موسى إن هذا يدعوني وقلبه عند غنم، ولو دعاني مرة واحدة وقلبه معه لأجب.
0: قدمنا لكم
2: صدر المكان إذا
0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر السقاف رحمه الله تعالى.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.
2: في عهد الخليفة عمر بن الخطاب استطاع المسلمون فتح العراق وتحريرها من الاستعمار الفارسي. هرب يزدجرد ملك الفرس من المعركة وخلف وراءه غنائم كثيرة جمعها المسلمون، وعاد الجيش لأول مرة بكنز من الجواهر والتحف بهرت أعين الناس. ولكن أكثر ما لفت أنظار المسلمين وقتها هن بنات الملك الهارب يزدجرد، الأميرات الثلاث التي وقعن في الأسر. وعاد بهن جيش المسلمين إلى المدينة المنورة. في منزله اجتمع محمد بن أبي بكر الصديق بصديقيه عبد الله بن عمر بن الخطاب والحسين بن علي بن أبي طالب.
3: لا حديث للناس في المدينة إلا عن الأميرات الثلاث بنات يزدجرد.
4: بالطبع يا محمد، إنها المرة الأولى التي يعود فيها الجيش ومعه أميرات أسيرات.
2: قال الحسين بن علي: لقد هرب أبوهن وتركهن فوقعن في الأسر.
3: سبحان الله، ثلاث آيات في الحسن والجمال،
4: ولهذا أثرن غيرة نساء المدينة.
2: قال الحسين: علمت أن الفاروق عمر قد طلب من أمنا عائشة رضي الله عنها أن تستضيف الأميرات الثلاث في بيتها.
3: نعم، وقد أكرمتهن وأحسنت معاملتهن من اللحظة الأولى.
5: هل تعرفان أين نحن الآن؟
6: نعم، صاحبة البيت هي أرملة نبي المسلمين.
7: كيف يكون بيت نبيهم بهذا التواضع؟
6: يبدو أنهم أهل زهد لا ملك.
5: الملك هذا ما ضاع منا منذ دخل المسلمون العراق وهرب أبونا منهم.
7: ولكن عائشة صاحبة البيت تعاملنا برفق وكأننا ضيوف كرام عندها.
6: ليس هي فقط، كل المسلمين هنا يحسنون معاملتنا.
5: لن نخدع أنفسنا، أحسنوا معاملتنا أم أساؤها نحن أصبحنا إماء، وأي فرد من عامة المسلمين يمكنه أن يشترينا ويتخذنا جواري عنده.
7: المشكلة الأكبر أن نتفرق في بيوت ثلاثة ولا نجتمع ثانية.
6: أي حياة هذه التي سنعيشها؟ كنا أميرات فأصبحنا إماء.
2: دخلت أمنا عائشة وقد سمعت حوارهن فابتسمت وقالت لهن: لا والله، لن تصرن إماء بعد اليوم.
5: ماذا تقصدين؟
2: قالت السيدة عائشة: قاضي المسلمين علي بن أبي طالب أعتق رقابكن من بيت مال المسلمين، وعادت كل واحدة منكن الآن حرة طليقة كما كانت قبل الأسر. في اجتماعهم في المسجد النبوي سأل الحسين أباه: لماذا أعتقت الأميرات الأسيرات يا أبي؟ فقال علي: لقد كنا في عزة في غير الإسلام، ولا يصح أن يعشن في ذل في دولة الإسلام. يجب أن يرين عزا في الإسلام أكثر مما رأينه في غيره.
4: حقا، دائما نتعلم منك يا ابن عم رسول الله.
3: ولكن هل رجعت إلى الخليفة عمر في ذلك الأمر؟
2: قال علي في ذكاء: بارك عمر ما فعلت، رغم أنني لم أرجع إليه قبل أن أحرر الأميرات الأسيرات.
3: ولماذا لم ترجع إليه؟
2: قال علي: لأن الأمر يخص قضية العدل، وأنا قاضي قضاة المسلمين، والمسؤول الأول عن العدل في دولة الإسلام.
3: بارك الله فيك، لقد أحسنت إلى هؤلاء الأميرات وأثبتت لهن أن الإسلام دين عزة وكرم وإحسان.
2: قامت صداقة بين الأميرات الثلاث وأم مصطح خالة السيدة عائشة.
5: تفضلنا الطعام، شاركتني أم المؤمنين في صنعه.
8: شكرا لك يا أم مصطح، ولكن لماذا تنادون السيدة عائشة بأم المؤمنين؟
5: هكذا قال الله تعالى في القرآن الكريم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، صدق الله العظيم.
9: عرفنا أن النبي تزوجها وهي في سن صغيرة.
5: هذه حكمة الله، كي تعيش بعده سنين طويلة وتحكي للناس كل ما رأته من أفعاله وسمعته من أقواله عليه الصلاة والسلام.
8: وما هو أكثر ما أحبته في النبي؟
5: تقول عنه دائما إنه كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، وكما قال عنه رب العزة جل جلاله: إنك لعلى خلق عظيم.
8: ولكننا في دهشة من أمرها، بقينا في بيتها فترة طويلة ولم تدعونا إلى الإسلام.
5: دعتكما بأفعالها لا بأقوالها.
9: الحقيقة لم نتوقع منكم هذه المعاملة الكريمة منذ وقعنا في الأسر وحتى تم تحريرنا.
8: قولي لنا يا أمنا، ماذا يقول المرء حين يريد الدخول في الإسلام؟
2: هنا دخلت السيدة عائشة وقالت لهن: من يريد أن يدخل في الإسلام فليقل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.
8: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.
10: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.
9: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.
3: كنت بعيد النظر يا إمامنا عندما أعتقت الأميرات الفارسيات.
4: نعم، فقد أسلمنا جميعاً ليلة أمس على يد أمنا عائشة رضي الله عنها.
2: قال الحسين بن علي: ذلك لما رأينا من خلق الإسلام وعزته. وقال الإمام علي كرم الله وجهه: الحمد لله الذي هداهن إلى الإسلام وعوضهن به عن ملكهن السابق.
3: ولكن ماذا بعد أن تم عتقهن وإسلامهن؟ كيف سيعشن بين المسلمين ويتم دمجهن في مجتمع الإسلام؟
2: قال الإمام علي: لا بد للحرائر من الزواج.
3: نعم، عندما يتزوجن منا يفهم المجتمع كله معنى التعايش، ويصبح من المقبول أن يتزوج المسلمون من الأجنبيات، خاصة اللاتي أسلمن منهن.
4: تقصد أن تتزوج الأميرات الفارسيات من عامة المسلمين؟
2: قال الحسين: لو تزوجن من العامة ربما أذلهن أزواجهن.
4: نعم، ولربما طالب واحد من العامة بحقه في عرش يزدجرد بعد أن تزوج ابنته.
2: قال الإمام علي: هؤلاء الأميرات السابقات لابد أن يتزوجن بأبناء كبار الصحابة وأغنيائهم، حتى لا يحرمن من العز الذي تمتعن به في كنف أبيهن قبل الإسلام. نظر أبناء الصحابة الثلاثة إلى بعضهم نظرة ذات مغزى، وفهموا أن الإمام علي يريد منهم أن يطلبوا الزواج بالأميرات الثلاثة.
3: حمدا لله على سلامتك يا حبيبتي.
11: سلمك الله يا زوجي الحبيب، انظر إلى ابننا يشبهك كثيرا.
3: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله.
11: ماذا سنسميه؟
3: القاسم، على اسم ابن رسول الله الذي مات في حياته صلى الله عليه وسلم.
11: القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق.
3: جده لأبيه هو أبو بكر الصديق خليفة رسول الله، وثاني اثنين إذ هما في الغار.
11: وجده لأمه هو يزدجارد ملك الفرس.
9: هل ستسميه سالم؟
4: نعم، على اسم سالم مولى أبي حذيفة صديق أبي عمر بن الخطاب. لقد قال فيه أبي: والله لو كان سالم حيا لوليته الخلافة من بعدي.
9: سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب.
7: جميل اسم ابننا يا زوجي العزيز، زين العابدين ابن الحسين. جده علي بن أبي طالب، وهو ابن حفيد رسول الله عليه الصلاة والسلام.
2: كبر الأحفاد الثلاثة: سالم بن عبد الله بن عمر، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وزين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب. تفقهوا جميعا في الدين، وصاروا من أئمة علماء المسلمين، ومن فقهاء المدينة السبعة الذين انتشر علمهم إلى كل الدنيا، وكان أساس المذاهب الفقهية الأربعة التي يسير عليها المسلمون حتى يومنا هذا.
1: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: كان بحاجة إلى ورد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم، في كل يوم النبي محتاج إلى صلاتنا عليه. قطعا لا، قد صلى عليه رب العزة: إن الله وملائكته يصلون على النبي. سبحان الله، جعل الله الأمر بالصلاة على النبي بعد الإخبار بأنه هو قد صلى عليه وأن الملائكة يصلون عليه. قالوا من الحكم في ذلك ألا يتوهم أحد منا أن النبي محتاج إلى صلاتنا عليه. لو جاء الأمر مباشرة: يا أيها الذين آمنوا صلوا على النبي، لو جاءت الآية هكذا لتوهم البعض، نعم يعني يلا همتكم شيلوا مع النبي. لا، جاء الإخبار أولا أن الله قد صلى عليه، يعني أغناه عن صلاة المصلين عليه. ولكن تريد ترتقي أنت، ادخلها في هذه البركة، اشتغل بعمل نسبه الله تعالى إلى نفسه وعطف عليه ملائكته.

0: أنت طلبت من الله أن يصلي عليه، فصلاتك عليه أن تطلب من الله أن يصلي عليه. أما حقيقة الصلاة عليه لا يقوم بها إلا رب العزة سبحانه وتعالى، هو صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الصلاة على النبي فيها تفريش كروب، فيها قضاء ديون، فيها قضاء الحوائج، فيها حديث وردت بذلك. الصحابي الذي قال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي، قال ما شئت، هذا حديث حسن والبعض رفعه إلى الصحة، قال ما شئت، قال أجعل لك ربع صلاتي، يعني ربع أوقات الأذكار بعد القرآن والأذكار الواردة، أجعل الوقت كله بعد ربع الوقت صلاة عليك. قال ما شئت وإن زدت فخير. قال أجعل لك ثلث صلاتي، قال ما شئت وإن زدت فخير. النصف ما شئت وإن زدت فخير. يا رسول الله أجعل لك ثلثي صلاتي، قال ما شئت وإن زدت فخير، يعني على كيفك، لو زيد خير. قال إذن أجعل لك كل صلاتي يا رسول الله، قال إذن تكفى همك ويقضى دينك ويغفر ذنبك، يعني أنت المستفيد، لا تتوهم أني محتاج إلى صلاتك عليه. إذن هذه فائدة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع الفائدة الأعظم من ذلك كله، من تفريج الهم وقضاء الدين. نحن نسمع أن الحديث الصحيح قال فيه صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10. ما معنى صلاة الله علينا؟ قلنا أنها رحمة مقرونة بالتعظيم، لكن اسمع نص على مفهوم الصلاة من الله على العباد. قال الله عن ذاته هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. إذن إذا صلى الله علينا ما الثمرة؟ ما هي علة صلاة الله علينا؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فثمرة صلاة الله علينا أن نخرج من الظلمات إلى النور. ونحن إن صلينا على سيدنا محمد صلى الله علينا 10، أي أخرجنا من الظلمات إلى النور 10. صلينا على النبي 10 خرجنا من الظلمات إلى النور 100. صلينا على النبي 100 خرجنا من الظلمات إلى النور 1000. من هذا الذي يفرط في الصلاة على النبي إذن؟ تريد معنى أرقى؟ معنى أرقى، معنى أرقى. خروج من الظلمات إلى النور هذا الشيء الراقي الكبير، لكن اسمع، هل يستحق النبي أن تصلي عليه لو لم يكن للصلاة عليه فائدة أو لا يستحق؟ هل أحسن إليك؟ هل له حق عليك؟ هل تفضل عليك؟ إيه والله، ما أحسن إلينا أحد في الوجود من الخلق كإحسان سيدنا محمد أبدا. أخرجنا الله به أصلا من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى التوحيد، من الغفلة إلى الحضور، من الإعراض إلى الإقبال، من النار إلى الجنة. لا يوجد في الخلق من هو أمن علينا من سيدنا محمد. لو لم يكن في الصلاة على النبي وعود عظيمة كالتي ذكرناها، يكفي إن صدقت في حبك لرسول الله أن تمضي وقتك في الصلاة والسلام عليه، فكيف وقد وعدت بالمكافأة؟ إذن ورد من الصلاة على النبي.
1: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
2: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
3: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، أشوف المشروع شفنا قدنا مفتاح.
2: والله جد كل الحماس ده عندك، وما خفت من كلام الناس؟
3: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
2: أوه، وكيف الوضع وإيش الحل؟
3: شفنا بقول لك حين، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
2: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده.
4: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

خضار وفائدة. الجزر. الجزر ويسمى في ليبيا وتونس الاسفناري، وفي الجزائر يسمى الزرودية، واسمه العلمي باللاتينية داوكس كاروتا، أحد أهم أنواع الخضروات الجذرية. له فوائد ومنافع عديدة، فهو يقي من العديد من الأمراض، وأهمها أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان والعمى، كما يبطئ من علامات الشيخوخة، ويحد من مضاعفات مرض السكري، ويحسن وظائف الرئتين، وهو مصدر غني لفيتامين ألف الضروري لصحة العين والبصر وصحة الجلد. حتى إن تناول كوب واحد من الجزر المقطع يوميا من الممكن أن يمنح الجسم الاحتياجات اليومية الكاملة من فيتامين ألف. ويحتوي الجزر على أحد أهم أنواع مضادات الأكسدة، وهو البيتا كاروتين، مما يجعله يقي من مرض السرطان، ويحسن التواصل بين الخلايا، ويحافظ على مستوى السكر في الدم، ويقي جهاز المناعة لاحتوائه على فيتامين جيم، كما يقي الجسم من بعض الأمراض مثل الإنفلونزا ونزلات البرد. ويساهم الجزر في التقليل من نسبة الكوليسترول في الدم، والحد من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، والحفاظ على صحة القلب وحمايته من الإصابة ببعض الأمراض وخفض ضغط الدم المرتفع. والجزر غني بالفيتامينات، ولا سيما المجموعة باء الضرورية لإنتاج الطاقة في الجسم وحماية الحامل والجنين من الأمراض العصبية، فتبارك الله أحسن الخالقين. خضار وفائدة.

0: شهر كامل، الزمان يوميا بعد صلاة العشاء ولمدة نصف ساعة فقط عدا الخميس، المكان مسجد حسن الكاف بحارة عديد الشرقية بتريم. كونوا معنا، معا نرتقي بالعلم والإيمان والدال على الخير كفاعله.
1: في هذه المجالس نتذاكر وإياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، اصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
2: برنامج الأربعون النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 11 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1 ظهرا.

0: هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان، قال له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذه قاعدة عامة نضعها، وبعد ذلك أي آية أو أي نص يختلف معناه عند القارئ، لا عند الحق عز وجل، عند القارئ ويلتبس عليه أنه فيه ذنب أو معصية، يجب أن ينظر إلى هذه الآية، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن ونحن نعلم أن الذنب والمعصية وخلاف الأولى تأتي إما من وسوسة الشيطان وتسلط الشيطان أو من وسوسة النفس الأمارة بالسوء. ونحن سنقرر إن شاء الله في الأدلة أن الأنبياء هم أصحاب النفس الكاملة الراضية المرضية، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لما جاز الاقتداء بهم.
1: برنامج إشارات العارفين يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها، وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها، إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
1: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله تعالى عنكم. من رسالة آداب سلوك المريد للإمام شيخ الإسلام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين.
3: آمين.
2: فصل: وقد يبتلى المريد بالفقر والفاقة وضيق المعيشة، فينبغي له أن يشكر الله على ذلك ويعده من أعظم النعم، لأن الدنيا عدوة والله يقبل بها على أعدائه ويصرفها عن أوليائه، فليحمد الله الذي شبهه بأنبيائه وأوليائه وعباده الصالحين. فلقد كان سيد المرسلين وخير الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يربط حجرا على بطنه من الجوع، وقد يمر شهران أو أكثر ما توقد في بيته نار لطعام ولا غيره، إنما يكون على التمر والماء. ونزل به ضيف فأرسل إلى أبياته التسع فلم يوجد فيها ما يطعمه الضيف، ومات يوم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في أصوع من شعير، وليس في بيته ما يأكله ذو كبد كف من شعير. فليكن قصدك أيها المريد وهمتك من الدنيا خرقة تستر بها عورتك ولقمة تسد بها جوعتك من الحلال فقط، وإياك والسم القاتل، وهو أن تشتاق إلى التنعم بالدنيا وترغب في التمتع بشهواتها وتغبط المتنعمين بها من الناس، فسوف يسألون عن نعيمها ويحاسبون على ما أصابوه وتمتعوا به من شهواتها. ولو أنك عرفت المشاق التي يقاسونها والغصص التي يتجرعونها والغموم والهموم التي في قلوبهم وصدورهم في طلب الدنيا والحرص على تنميتها والاعتناء بحفظها، لكنت ترى ذلك يزيد بأضعاف كثيرة على ما هم فيه من لذة التنعم بالدنيا، إن كانت ثم لذة. ويكفيك زاجرا عن محبة الدنيا ومزهدا فيها قوله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين.
3: الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قاعدة في السير لا تختل ولا تتغير، أن السائر إلى الله والمريد لا يصل إلا بالزهد في الدنيا، والزهد في الدنيا أن لا يلتفت إليها ولا يشتغل بها ولا يتعلق قلبه بملاذها بحال من الأحوال، فإن سخرها الله تعالى في يده فيقول: هذه الدنيا التي آتاني الله تعالى اختبار وامتحان لينظر أشكر أم أكفر، فيأخذ الدنيا على سبيل الاختبار والامتحان ويسعى في إعمالها فيما يرضي الله تعالى من الخير، من الصدقات والمنافع والإحسان ومشاريع الخير. وإن لم يعطى من الدنيا فعاش فقيرا فليكن بذلك مسرورا، ويقول: هذا شعار الصالحين، والله عافاني من محنتها ومن ابتلائها ومن بلائها، ويفرح بذلك كما كان كثير ممن سمعنا من أخبارهم من أهل الله تعالى، ومنهم صاحب الكتاب هذا الإمام الحداد، وكان يتحاشى الدنيا وكان يعرض عنها، حتى أنه أقبلت عليه بعض الهدايا من بلاد بعيدة في باخرة، وبلغه أنه أرسلت له هدايا كبيرة، وكان هو في غاية من الفقر في بيت ضيق صغير يجلس مع طلابه عند مدخل البيت، وكان إذا أراد يضيفهم يجيب لهم الدجر، هذا عندها الحضرموت الدجر إيش يسمونه، البازلة ما ليش يسمونه الآن، هذا من الحبوب يطبخونها، وكان غالب أكله للناس هذا الذي وطعام شيء من الفقراء، وكان زاهدا في الدنيا. ولما بلغه مثل هذا الخبر تحمل بذلك وسأل الله أن يكفيه هذه الأشياء لا تصل إليه، فقال فغرقت الباخرة في الطريق في البحر ونجا من فيها من الناس فصرفها الله، فلما بلغه فرح بذلك، الحمد لله الذي صرف عنا هذه الدنيا ببلائها. وبعض الناس لما يسمع مثل هذا الكلام يقول هذا لناس يخرفون، لأن محب الدنيا ما يصدق وما يعجبه هذا الكلام، لا خرافات صوفية، هذا كلام لا دنيا، الله استعمرنا في الأرض استخلفنا بها، نحن مطلوب منا نعمر الأرض. انظر إلى من عمرها، في أحد عندنا قدوة مثل رسول الله، كم كان مساحة بيته، إيش كان فرشه، ماذا كان أكله، بتجي بعدك حجة بتحاجج. نعم، أقبلت عليه الدنيا الكبيرة، كان ينفقها ولا يبقي ولا يمسك منها شيء، كان يعطي للفقراء وكان يضعها في أعمال الخير، وكان ينفقها في الجهاد في سبيل الله، ويبيت الشهر والشهرين ما بيته نار توقد لطبيخ يأكل تمر وماء. فهؤلاء أتباعه هكذا على نهجه صلى الله عليه وسلم. فإذن الأصل في أن الإنسان لا يطلب الدنيا، فإن الله تعالى أعطاه إياها فيرى أنها ابتلاء ويحسن فيها، وإن الله تعالى أزاحها عنه وأبعدها فكان فقيرا فيفرح ويقول هذا شعار الصالحين. إذا تقدر تعمل هكذا فأنت على الطريق، وإن ما تقدر تعمل هذا فلا تدعي ولا تقول أنا من الصالحين وأنت لست في طريق الصالحين، بل اعترف أنك أنت من أهل الدين. فالسم القاتل الذي قاله الإمام الحداد هنا، الذي ينبغي أنتم الشباب تربون أنفسكم عليه من الشباب من الصغار، أن لا تتطلعوا إلى ملاذها. المؤمن الصادق لا يذهب إلى ملاذ الدنيا، ما يأكل ما وجد، يلبس ما تيسر، النظافة طيبة، إن الله جميل يحب الجمال، يلبس ثياب طيب، لا تتشهى تدور في الأسواق وتبالغ في الملبوسات، البس ما تيسر، كل ما تيسر وتصدق بما تستطيع. أما ما يحصل من اليوم حالة الناس شهوة بيحترقون على الدنيا، يدور الأكل كل يوم، بغى أكلة جديدة، بغى سندوتش جديد، بغى اختراع جديد، بغى خلطة جديدة، بغى إيش هذا، إيش الناس السفاسفة التي هم فيها هذا، ولا يدرون بأنفسهم، لو كشف عنهم الحجاب أو أنفسهم أنهم مثل البهائم ومجرون وراء أكل، يصبحون ويمسون يحلمون بالطعام والشراب والمأكولات، لعب بهم الشيطان وأخذهم بحبل الدنيا حتى دخلهم زريبة البهيمية ودخلهم إلى زريبة الشيطانية، استجرهم بشيء من الشهوات. المؤمن فطن يتنبه، يعرف أن هذه الدنيا حبها حجاب وأنها مبعدة عن الله سبحانه وتعالى، فيتحاشاها قدر المستطاع. نعم.
2: وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم،
3: هذه الآية التي ذكرها، فلولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبواب سررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك لمن؟ للمتقي. هذا قال ربنا يكفينا بهذه الآية دليل على أن الدنيا ما يحبها الله لعباده المؤمنين أبدا، لولا أنه يعني اختل ميزان الاختبار الذي يجعله الله في الدنيا، لو كان الله جعل المؤمنين ما يجدون إلا قوتهم وكفاية ما يقوم صلبهم، بس ولكان بسط الدنيا للكفار، كان كل كافر عنده عماير وأبراج وفضة وذهب وسرور، ولكن الله تعالى ما أراد أن يكون هكذا، ليبقى في الدنيا اختبار للناس وامتحان للخلق، لأن هذا دار، هذه الدنيا دار الاختبار، وهذا العمر عمر الامتحان. شوف حقارة الدنيا على الله كيف، أنه كان يريد الله أن يعطيها الكفار يتنعمون بها في الدنيا ليزدادوا بلاء ويزدادوا محنة. وهذا التي تسمى لذة في الدنيا هي حقيقة ليست لذة، هي صورة ووهم، وهم لذة. واحد عنده عماير وأبراج وسيارات، ما الذي زاد فيه؟ إيش زاد في لحمك ودمك، وإيش زاد في قلبك وعقلك إذا زادت هذه كلها عندك؟ ما زاد شيء فيك، ما زاد عندك اكتئاب وضيق وهم. صار كثير من الناس الدنيا الكبيرة يخاف عليها، وصار يصاب بمرض الهوس والخوف. وقد رأيت بعيني أحوال كثير من أهل الدنيا، في قلق، في اكتئاب، في ضيق، ما يجد صحبة حقيقية ولا رفقة حقيقية ولا لذة حقيقية، ويعيشون على الحبوب المهدئة والمنومة. ورأيت فقراء ما يجد عشاءه، ضحكته من هنا إلى هنا ومبسوط، إذا وضع رأسه على الأرض نعم، والغني هناك ما يقدر ينام إلا بالعناء، سبحان الله. طيب،
2: وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، ولو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، وأنه سبحانه منذ خلقها ما نظر إليها. واعلم أن الرزق مقدر ومقسوم، فمن العباد من بسط له ووسع عليه، ومنهم من ضيق عليه وقتر، حكمة من الله. فإن كنت أيها المريد من المقتر عليهم فعليك بالصبر والرضا والقناعة بما قسم لك ربك، وإن كنت من الموسع عليهم فأصب كفايتك وخذ حاجتك مما في يدك، واصرف ما بقي في وجوه الخير وسبل البر. واعلم أنه لا يتعين على الإنسان إذا أراد الدخول في طريق الله أن يخرج من ماله إن كان له مال، أو يترك حرفته وتجارته إن كان محترفا أو متجرا، بل الذي يتعين عليه تقوى الله فيما هو فيه، والإجمال والطلب، بحيث لا يترك فريضة ولا نافلة، ولا يقع في محرم ولا فضول لا تصلح الاستعانة به في طريق الله.
3: نعم، ذكر هنا مسألتين مهمة. الأولى أن الرزق هو مقدر مدبر من الله سبحانه وتعالى، مكتوب للإنسان، فلا تشغل نفسك بكون حصوله، فأبذل ما أمرك الله تعالى به. فإن كنت من أهل السبب تتسبب، تسبب، اشتغل فيما هي الله لك من أسباب العمل الدنيوي، إن اشتغلت في الزراعة لتزرع، أو اشتغلت في التجارة لتجار، أو اشتغلت في الوظيفة لتكون موظف، أو في أي صنعة من الصنائع وحرفة من الحرف فاعمل. ولكن كونك تكسب أو لا تكسب ذلك مقدر من الله سبحانه وتعالى، فلا، فإن رزقك الله رزقا كثيرا وهي الله لك الأسباب، فهكذا ذكرنا، قل هذا امتحان من الله، فأحسن، لا تجعل هذا العمل يؤخرك عن فريضة ولا جماعة ولا راتبة ولا قيام ليل ولا تلاوة قرآن. فإن عملك الدنيوي هذا أخرك عن هذه الأشياء فهو وبال عليك، وإن لم يؤخرك فهو عين أجر وثواب، لأنك تسعى على عيالك ولأنك تريد الرزق الحلال، فصار عملك هذا نوع من العبادة، لأنك لا تراه أنه هو الرزق، تعلم أن الله الرزاق وأن هذا سبب مطلوب منك، فأنت تترقى فيها. وإن لم تنجح صانع التجارة فشلت، لا تقعد تندب وتلطم على نفسك، هذا رزق الله تعالى، ولا تقعد تقول أنا ليش صلحت وفين، عاتبت نفسك يا أخي، عاتب نفسك على ترك العبادة، عاتب نفسك، لوم نفسك على التقصير مع الله، لا تعاتب نفسك على فشل الحياة الدنيا. بعض الناس يقعد يتألم وينزعج، قهر وأنا ربما قصرت، وش سبب الخلل، وش سبب، يسوي مراجعات شديدة، أخي هذا رزق من الله، وتقول واحد فلان هذا يصلح مشروع مثل مشروعي نجح أنا شبع. لا لا هو أذكى منك ولا ربما أحسن منك. هو كتب الله كتب له مال كثير وأنت كتب لك قليل، هذا هو السبب. فلا تشغل نفسك بالهم، فالهم بالدنيا هذا ليس بطيب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية مهمة، قال لك الإمام الحداد كونك سالك إلى الله ليس مطلوب منك أن تنخلع عن الدنيا إن كان عندك دنيا، ومطلوب منك أنك تتركها كلها وتجي، لا، مطلوب منك أن تحسن في إدارتها. لا انتبه من الحرام، انتبه من الشبهات، انتبه من الظلم، استعملها في الخيرات والبركات، فتكون هذه الدنيا سلم لك. كما قال صلى الله عليه وسلم أهل ذهب أهل الدثور بالأجور، نعم، لأنهم يتصدقون وينفقون ويعملون مشاريع الخير. فقد يكون طريقك إلى الله بالدنيا لأن الله أعطاك إياها، فاستعملها في الخير. مثل سيدنا عثمان حاز الجنة ببشارة لما جهز جيش العسرة وأمثال هذا الخير. وإن بعدها الله عنك فارضى واصبر وافرح بفضل الله تعالى. نعم، كمل الفصل.
2: فعلم فإن علم المريد أنه لا يستقيم قلبه ولا يسلم دينه إلا بالتجرد عن المال وعن الأسباب البتة لزمه ذلك. فإن كان له أزواج أو أولاد تجب نفقتهم وكسوتهم، لزمه القيام بذلك والسعي له. فإن عجز عن ذلك عجزا يعذره الشرع فقد خرج من الحرج وسلم من الإثم. واعلم أيها المريد أنك
3: الإنسان عنده عائلة يقول أنا أريد أتجرد لله شل فلوسه كلها أصدق بها، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. أعطيها عيالك، أعطيها زوجتك وعيالك، وروح تجرد أنت لنفسك، تروح تتصدق بها تترك زوجتك وعيالك فقراء يتكففون الناس. أنت تريد أن تزهد ازهد، لكنك لا تطالب أهلك بما تطالب به نفسك. علمهم ربيهم وجههم، لكن لا تفقرهم عمدا هكذا فتكون قد يعني أسأتهم. نعم.
2: واعلم أيها المريد أنك لا تقدر على ملازمة الطاعات ومجانبة الشهوات والإعراض عن الدنيا إلا بأن تستشعر في نفسك أن مدة بقائك في الدنيا أيام قليلة، وأنك عما قريب تموت، فتنصب أجلك بين عينيك وتستعد للموت وتقدر نزوله بك في كل وقت. وإياك وطول الأمل، فإنه يميل بك إلى محبة الدنيا ويثقل عليك ملازمة الطاعات والإقبال على العبادة والتجرد لطريق الآخرة. وفي تقدير قرب الموت وقصر المدة الخير كله، فعليك به وفقنا الله وإياك.
3: آمين اللهم آمين، الله يوفقنا وإياكم لذلك. فإن طول الأمل داء عضال ومرض شديد عظيم والعياذ بالله تعالى. وقد جاء أن المرأة إذا شاب يشب منه اثنين، حب الدنيا وكراهة وطول الأمل، حب الدنيا وطول الأمل. فتلاقي واحد عمره 70-80 عاد يرتب كيش بيبني وش بيعمل، هذه مش مصيبة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هذه من لذات الموت. ولهذا ينبغي الإنسان أن يتذكر أن الموت قادم، يمكن تموت بعد ساعة، يمكن تموت بعد ساعتين، يمكن الليلة ما تكملها، ربما ما تصبح. فإذا كثر أكثر المؤمن من ذكر الموت ذهب عنه هذا المرض وهو طول الأمل. قد كان الصالحون الواحد منهم يبيت ويظن أنه لن يصبح، وهو صلى الله عليه وسلم قال إني لأكل اللقمة وما أظن أنني أسيغها، اللقمة يدخلها فمه ويتوقع أنه ربما ما يلحق حتى أن يبتلع من شعوره بقربي لقاء ربه سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يستحضر الموت وأن يتذكره دائما، فيكون هذا البلسم والدواء، هذا العلاج، هذا المضاد الحيوي لمرض طول الأمل. الله يعافينا من هذا ويوفقنا لما يحبه ويرضى في خير وعافية، والحمد لله رب العالمين.
1: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة في مرحلة الثانوية العامة، مستقبلك بيدك وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: المستمعون الأفاضل، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
2: تاب ولم يجعل له عوجا، فهدانا الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب من الضلالة وبصرنا بعد العماية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نحمده سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة أن خصنا بأشرف كتاب أنزله وختم به الكتب السماوية، وأن بعث إلينا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من ختم الله به الرسالات، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وإنا بفضل الله تبارك وتعالى في هذه المجالس التي نتلقى فيها من أعظم عطايا المولى سبحانه وتعالى، وهو التدبر والتذكر لكتاب الله تبارك وتعالى. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الله سبحانه وتعالى يثني دائما على أولي الألباب وأولي الأبصار المتدبرين الذين يتأملون. الله سبحانه وتعالى منحهم هذا العقل، وخص الإنسان من بين سائر الموجودات والمخلوقات بالعقل. وأعظم وظيفة لعقل الإنسان هي تفكره في عظمة المولى سبحانه وتعالى، ومعرفته بجلاله، ومعرفة وحيه وشرعه ورسله وأنبيائه. وظيفة العقل أعظم وظيفة له، وظائفه كثيرة، وظيفة تلو وظيفة، ومن الوظائف شريف ومنها أشرف، ومن وظائف العقل قبيح وأقبح. لكن ينبغي للمؤمن بل ولكل مكلف أن يستخدم العقل في ما خلق له وفي أحسن وظائفه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. القرآن العظيم كون الله، كون الله المقروء. قال الله لنبيه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. القراءة لا تتوقف عند قراءة الألفاظ، والقرآن شريف، ألفاظه شريفة وأداؤه شريف وتجويده شريف، لكن يقرأ الوجود بأكمله، كل الوجود، ويتدبر ما يمكن أن يبصره في هذا الوجود وما لا يبصر. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. الوجود هذا كله لله تبارك وتعالى، والإنسان مأمور أن يقرأ هذا الوجود بأكمله ويتأمله في صنعه وتدبيره وإنشائه وإبداعه واستمراره وإتقانه وانتظامه. قال الإمام الغزالي: وليس التفكر في مخلوقات الحق سبحانه وتعالى وبدائع صنعه أن يتفكر في زرقة السماء ولمعان النجوم وغبرة الأرض. قال: لا، هذا حتى البهائم تشارك فيه، تنظر السماء في زرقتها والأرض في غبرتها والنجوم في لمعانها، لكن في المبدع المنشئ الذي أنشأ ودبر ونظم وجعلها مستمرة على نظام ثابت ودقيق وعجيب لا يتغير ويتدرج. نظام خلق الله تعالى متدرج قائم على الأسباب والحكمة ليدل على كمال قدرة الله وكمال عظمته جل جلاله وتعالى في علاه. وليست الأشياء تنشأ كذا بدون ترتيب ولا بدون تنظيم ولا بدون تدرج، لا، تبدأ في ضمن تدريج ثابت لا يستطيع أحد أن يحضرها من غير هذا. فلا يخلق من الإنسان إلا إنسان، ولا من الحيوان إلا حيوان بأي صنف بأي نوع، ولا من الثمار والأشجار إلا نفس الثمر ونفس النبات لا يتغير، لا يكون من النخلة زيتون ولا من الزيتون نخل ولا من الرمان تين ولا من البر ذرة أبدا، كل العناصر ثابتة في نفس خلقها وتدبيرها. ما ليه ما تتغير؟ ما تخطئ؟ أين العقل الذي فيها؟ أين العقل المدبر الذي يدبر لهذه النخلة هذا الثمر نفسه عام عوام 20 عام 30 عام بنفس لونه بنفس طعمه؟ ما يحصل في أي تغير. ولا النواة نفسها عندما توضع في الأرض لا تنبت غيرها أبدا، هي نفس النواة ستنبت في وقتها المحدد في موسمها الدائم الثابت. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، آيات الكون هذا كله وفي الأرض آيات للموقنين وليتذكر أولو الألباب. عندما يتأملوا هذه الآيات ويتدبرونها ويقرؤونها ويفكرون فيها يحملهم على التذكر لعظمة الخالق جل جلاله وتعالى في علاه ولجلاله ولكمال قدرته، فيصيروا في هذه الحياة في عبودية لهذا الخالق. إنما يحملهم ذلك على العبودية لله. قال الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب العزيز المنزل على أشرف رسول: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ما هي أوراق، وإن كان والأوراق لها شرف ولا هي حروف والحروف لها شرف، لكن سر هذا الكتاب العزيز، سر النبوة نزل في قلب رسول الله. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وإنما يحمل أسرار هذا الكتاب العزيز من أحسن التلقي عن هذا الرسول، آمن به وصدقه ووالاه وعظمه وأحبه وعرف كمال صدقه وتبليغه عليه الصلاة والسلام. فينتقل هذا السر ويسري من قلب رسول الله إلى قلب المتلقين قلوب المتلقين الأوائل، انتقلت إلى قلوبهم أسرار الكتاب ومعاني الكتاب ومفاهيم الكتاب، لأنهم أحسنوا الولاء والصدق والإيمان والتعظيم والمحبة لمن أنزل الله الكتاب على قلبه. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. حقيقته في صدور الذين أوتوا العلم. والأوائل الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين تلقوا هذا القرآن بالتصديق لرسول الله والإيمان والمحبة والتعظيم والولاء والنصرة له وفداءه بأرواحهم وأنفسهم، فسرى إليهم ما سرى من آثار الكتاب العزيز. وبقي هذا السريان لسر الكتاب ونوره وحقيقته مستمرا في الأمة. لمن؟ لمن أحسن التلقي. من أحسن التلقي من التابعين عن الصحاب عن الصحب الكرام هو الذي ينتقل إليه نور الكتاب وينتقل إليه سر الكتاب العزيز. وهكذا، وإنما ميزت هذه الأمة بالإسناد، والإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لكن الإسناد للرواية، والإسناد للدراية، والإسناد للمعنى، والإسناد لحقيقة هذا الدين وحقيقة هذا الإيمان والتعظيم لله ولشعائره والتي منها رسوله صلى الله عليه وسلم وكتابه العزيز. إذا قالوا الدين تعظيم الدين، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. التعظيم من تقوى القلوب لا من تقوى الجوارح، من تقوى القلوب. ولذا قال سبحانه وتعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. آمنوا به تصديقا وتعظيما ومحبة وأدبا، يغضون أصواتهم عند رسول الله، دخلت قلوبهم المختبر، مختبر التقوى. لماذا؟ لأن هذا أعظم شعائر الله. إذا ما عظمه كيف بيعظم الله شعائره؟ ما جاء على طريق تعظيم الله ولا تعظيم شعائره، لأن هذا أعظمها صلى الله عليه وسلم. وقد قال العلماء أن أعظم شعائر الله الكتاب العزيز والرسول صلى الله عليه وسلم والكعبة المشرفة والصلاة والصوم، أعظم شعائر الله تبارك وتعالى. وقال العلماء إن مقاصد القرآن ما شاء الله، هذه السور المعلومة 114 سورة، سورة التي نزلت منجمة مفرقة على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلال 23 سنة، وآيات كثيرة ومواضيع كثيرة وتوجيهات وتشريع وعدل وأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان الذي يحمل هذه الأمانة بحقها ويأخذها عن أهلها ويتلقاها بهذا الإسناد بالقلوب السليمة الطاهرة النقية المؤمنة، يسري إليه ما يسري من ذلك النور ومن ذلك السر للكتاب العزيز وللسنة المطهرة، بقدر ما عنده من صفاء وطهر ونقاء في القلب ومحبة وتعظيم لله ورسوله وآل بيته وصحابته رضي الله عنهم أجمعين. قال العلماء: القرآن له مقاصد أساسية. معظم الآيات والتوجيهات والإرشادات والخطابات ترجع إليها. وإن كان البعض يظن أن القرآن خلا عن الوحدة الموضوعية كما يقولون، آيات تتكلم عن كذا، بعدها آيات تتكلم في موضوع ثاني، بعدها آيات في موضوع ثالث في نفس السورة. قال العلماء ومنهم الشيخ محمد سعيد البوطي حفظه الله في كتابه لا يأتيه الباطل، عنوان الكتاب هكذا: لا يأتيه الباطل. إن مقاصد القرآن الأساسية بعد تحدثه وإجابته عن هذه الشبهة، القرآن له مقاصد أساسية ثابتة هي المقصودة كلها من هذا من المكلفين أن يعوها ويتدبروها. أولها التوحيد، توحيد الحق جل جلاله: وإلهكم إله واحد، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. وصفات الله وأسماؤه كلها، لكن أشرف مبحث في هذا الفن وفي علم التوحيد والوحدانية. ولذلك سموا العلم كله علم التوحيد، وأنه فيه صفات الله 20 ندرسها، فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق، وقائم غني واحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء، هذه صفاته. لكن لأن أشرف مباحث الفن الوحدانية سمي علم التوحيد. وحدانية الله تبارك وتعالى، كل العوالم والأكوان والمتحركات والساكنات صامتة، ما أنزلت كتاب ولا أرسلت رسول ولا بعثت خطاب، كلها صامتة. لا السماء أرسلت، ولا الشمس أرسلت، ولا السحاب أرسل، ولا الأرض، ولا الجبال، كلها خلقه. لما تحدث عن وحدانيته وخلقه لها صمتت كلها، ولم يتكلم أحد، لم يتكلم أحد، كل العوالم صامتة، وكتاب الله ووحيه وخطابه هو الموجود في تلك العوالم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون، جل جلاله وتعالى في علاه. التوحيد وكل صفات الله مندرجة وداخلة، أن صفات الله الواحد القديم الأزلي القائم بذاته الحي القيوم القادر على كل شيء.

0: على كل شيء وعالم بكل شيء. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ذكر العلماء في تفسير الذرة أقوال، ومنها ما نقل عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه أنه قال: هي الهباء الذي يرى عند دخول الشعاع من شق الباب، مثاله من شق الباب، من شق النافذة، من شق ضيق، لما يدخل الشعاع في أول النهار أو في آخره ترى الشعاع دخل، ترى هباء وذرات تتحرك لا تستطيع أن تلمس منها شيء ولا تحس منها شيء ولا تجد شيء في يدك ولا في بدنك ولا في ثوبك. هذه الذرة وأصغر منها، وما كان أصغر من تلك الذرة. ما يعزب عن ربك، لا يعزب عن إرادته هذه الذرات، ولا تعزب عن قدرته، ولا تعزب عن علمه. كلها وراءها كل عوالم الوجود، صغرت أو كبرت، قلت أو كثرت، تناثرت أو اجتمعت، كلها لا تعزب عن إرادة الله ولا عن علمه ولا عن قدرته. الله خالق كل شيء جل جلاله وتعالى في علاه. أول هذه المقاصد الأساسية القرآن التوحيد، ثانيا النبوة. الله سبحانه وتعالى ذكر الأنبياء وذكر إرسالهم وذكر أسماء الأنبياء 25 الذين يجب على الإنسان معرفتهم، وأولو العزم من الرسل، والقرآن نازل على إمامهم صلى الله عليه وسلم. ذكر من آمن بهم في كتابه العزيز، ومن صدقهم، ومن كذبهم وعاندهم، وذكر كيف أجابتهم أممهم وبماذا عاملوهم، كذبوهم، خطأوهم، آذوهم، سبوهم، أرادوا أخذهم واستئصالهم وإخراجهم من الوجود. ولقد همت كل أمة برسولهم ليأخذوه ليدحضوا به الحق، والحق ما يدحض، الحق ثابت ناصع باقي. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ثم ذكر الله مصير الذين آمنوا بالرسل واتبعوهم وصدقوهم، ومصير الذين كذبوهم وآذوهم وعاندوهم وقاتلوهم. كيف كان المصير؟ كان المصير النجاة لمن آمن والسعادة، والخزي والهلاك لمن كذب وعاند وأصر على الظلم وأصر. والأنبياء بعثهم الله أمناء صادقون أهل فطنة عليهم الصلاة والسلام، متخلقون بالأخلاق الكريمة، أخلاق عالية في معاملتهم، في عدلهم، في صدقهم، في إكرامهم للغير، كل ذلك كان منهم. والأخلاق ده من أعظم الأشياء. بعض العلماء يرى أن الأخلاق تفوق المعجزات، تفوق الخوارق العادات، لأن عفوهم ومسامحتهم وصبرهم ما يتجلد له ملوك ولا زعماء ولا قادة. من أين يأتون بهذا الصبر، من هذا العفو وهذه المسامحة؟ من أين يأتون بها؟ كيف تقدر النفوس والقلوب عليها؟ تقال بعضهم: لو لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة إلا أخلاقه الكريمة لكفى لمن يتأمل ويتدبر. ومع ذلك جاءت خوارق العادات على أيديهم، المعجزات التي أعجزوا بها عجزوا العقول عن تصنيفها وعن تكييفها، عجزت العقول وعجز الإنس والجن عن الإتيان بمثلها. من الإنس والجن في زمان الأنبياء قدر لمعارضته ولعناده ولشره ولمكنته وقوته ولأتباعه قدر أن يعارض الأنبياء بمثل معجزاتهم والخوارق وخوارق العادات التي أظهروها. لم يوجد أحد. هي المعجزة الأمر الخارق للعادة على سبيل التحدي للإنس والجن أيا كان، كلهم عاجزون عن ذلك. وإلا لو قدروا على مثل ذلك لجاءت معارضة صحيحة للأنبياء، ولكن لم يقدروا على شيء من ذلك مع دعواهم. بعضهم يدعي العلم، بعضهم يدعي القوة، وبعضهم يدعي، ومع ذلك ما صدر منهم شيء. كل ذلك أتوا به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالقرآن يتحدث بهذا الحديث عن النبوة والأنبياء لتعلق مكانة الأنبياء في القلوب. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم. هؤلاء أرسلهم الله، بعثهم لهداية الخلق حكمة، ما يقدر أحد يتجاوزهم ولا ينال هداية إلا عن طريقهم، عن غير طريقهم لا توجد هداية ولا سلامة ولا نجاة ولا خلاص. فالسلامة والنجاة والسعادة والخلاص في اتباع أولئك الأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، اقتده بهداهم عليهم الصلاة والسلام. والثالث العدل. الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء ليعلموهم وليزكوهم وليتلون عليهم ما أنزل الله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يزكي نفوسهم، يطهرها من طبائعها ومن شرورها ومن آفاتها الكثيرة وظلماتها. الأنبياء ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة هو واسطتهم العظمى إلى هذه التزكية. ويزكيكم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، إيمانكم به وتصديقكم ومحبتكم وتعظيمكم له من أعظم الطرق لأن تتزكى نفوسكم. والله سبحانه وتعالى قد كلف الإنسان بهذه التزكية من أجل الكسب والسعي. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم المزكي على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فالعدل، فتهذيب النفوس هذا عدل يقيمه الإنسان، أمره الله به أن يقيم هذا العدل في تربية نفسه على الأمانة والصدق والعدل والمحبة والتواضع والبر والصلة واحترام الكبير وأخراج الرعونات من القلب، من سوء الظن بالخلق، التكبر عليهم والمغالبة لهم وتصنيفهم. ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من العدل الذي يقيمه الإنسان في نفسه، والعدل الذي يقيمه في أهله، والعدل الذي يقيمه في مجتمعه، والعدل الذي يقيمه في أولاده، والعدل الذي يقيمه في أصحابه. كل ذا والشرائع التي جاءت لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان هذا عدل، هذا من العدل الذي يجب أن يفعله الإنسان. فالعدل منه واجب والإحسان زيادة ومبالغة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأمر الله بالصلاة والصوم والزكاة والحج، هذا عدل أمر الله به. وأمر بتطهير القلوب وتنقيتها وتصفيتها عن جميع الرذائل والخبائث، هذا عدل. وإن زاد وترقى هذا إحسان منه. العدل. والرابع الحشر. نذكرهم بوحدانيته وبالأنبياء وبالعدالة للنتيجة الحتمية الأخيرة المترتبة على استقرار المكلفين إما في الجنة وإما في النار. وكم ساق الحق سبحانه وتعالى لنا في كتابه العزيز من التذكير باليوم الآخر والتذكير بالآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، لتذكرهم للقيامة وللوقوف بين يدي الله والرجوع إليه. قال هذا استخلاص إلهي لأولئك الذين يذكرون ذلك اليوم. ومن يتعامى أو يتغافل أو يتناسى، هذا كما قالوا مثاله مثل النعامة. النعامة إذا رأت الأسد خافت أن يفترسها تدس رأسها في التراب، وندست رأسها في التراب ماذا فعلت؟ والإنسان إلى أين؟ إلى أين؟ إلى أين سينتهي؟ إلى أين سيرجع؟ إلى أين المصير؟ رجوعنا إلى الله حتمي، لمن صدق ولمن كذب، لمن آمن ولمن كفر. النتيجة الحتمية التي أتى بها الأنبياء الخلائق لهذا الإنذار، للإنذار بيوم القيامة والرجوع إلى الحق سبحانه وتعالى وحشر الخلق إليه. فعند تأمل القرآن وتدبره هذا الذي يراه الإنسان، كلها ترجع، القرآن كله يرجع إلى هذه الأربعة الأشياء. يعمل الإنسان فيها نظره وتدبيره، يتفكر ويتأمل إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذا خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا به من كل زوج كريم. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ما خلقوا شيء. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ما يستطيعوا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. الله خالق كل شيء. جاء في المسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله خلق كل صانع وصنعته. الصانع وصنعته في الحقيقة خلق الله جل جلاله وتعالى فعله، لأنه عدم أصله. الله آتاه روحا وآتاه جسدا. قال العلماء وإن الله خلق الأرواح والأجساد وفروعهما، فالأفكار يسمون الابتكار أو الإبداع أو التصنيع، هذا فرع، فرع للروح. والله خلق الفرع وخلق الأصل وخلق الأجساد وفروعها، الحركات فروع الأجساد، والتصنيع إيش هو؟ فكرة وحركة. وجاء التصنيع، فمن الخالق؟ من الصانع؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لتدبر هذا الكتاب وللتذكر بما فيه، وأن يرزقنا حسن التلقي لأسراره وحسن التلقي لنوره، حتى نكون مخلصين لله في تلاوته وفي العمل به وفي الإيمان به. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم فعنا بالقرآن وجازنا بالغفران، واجعلنا عبيد أحسان لا عبيد امتحان. اللهم اجعلنا من الذين يتلونه حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار بمحض فضلك يا رب العالمين، وفعنا به وبكل آية منه وبكل حرف منه نفعا ننتفع به في قلوبنا وأسرارنا وأرواحنا، لا يفارقنا طرفة عين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: المتابعون الكرام، كنتم تستمعون إلى إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم.

0: من أولياء الله المتقين ومن عباده المخلصين أبو عمرو أويس بن عامر بن جزء بن مالك المرادي القرني اليماني، أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، وهو خير التابعين كما ورد في الحديث. كان رضي الله عنه مستجاب الدعوة، وقد أصيب بالبرص فدعا الله فشفاه، فقال: دع في جسدي منه ما أذكر به نعمك علي، فبقي منه أثر كموضع الدرهم. وفد أويس مع أهل اليمن إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. قال عمر: فاستغفر لي. فاستغفر له. كان رضي الله عنه مجتهدا في العبادة، صادقا مع ربه، لذا كان كلامه مؤثرا في الناس. قال أسير بن جابر: كنا نجتمع في حلقة فنذكر الله، وكان يجلس معنا، فكان إذا ذكر هو وقع حديثه من قلوبنا موقعا لا يقع حديث غيره. كان مرهف المشاعر، يحس بالفقراء ويعطف عليهم، فكان يتصدق بالطعام ويقول: اللهم إني أعتذر إليك من كل كبد جائعة وجسد عار، وليس لي إلا ما على ظهري وفي بطني. وكان زاهدا في الدنيا مقبلا على الآخرة. قيل له: كيف الزمان عليك؟ فقال: كيف الزمان على رجل إن أصبح ظن أنه لا يمسي، وإن أمسى ظن أنه لا يصبح، فمبشر بالجنة أو مبشر بالنار. استشهد أويس رضي الله عنه يوم صفين سنة 37 للهجرة، فرحمه الله ورضي عنه.
1: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
2: حديث جميل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طهروا الأجساد طهركم الله، فإنه لا يبيت عبد طاهرا إلا بات في شعاره ملك، لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. إذا تطهر الإنسان لزمته الملائكة، إذا اتسخ الإنسان وتنجس لزمته الشياطين، لأنه يحب المتطهرين، وأحب الخلق إليه هو سيدنا محمد، فحفظه مطهرا. ولد مختونا، وكذلك لا يقع الذباب على جسده الشريف، وكذلك لا يظهر في عينه إذا نام واستيقظ، لا يشعث ولا يتغير رائحة فمه ولا خياشيمه، ولم يكن يظهر على عينه رمص، وكان صلى الله عليه وسلم جميلا مجملا طاهرا مطهرا في جميع أحيانه، إلا أنه كان كذلك يبالغ في طهارته، ينظف جسده، يتوضأ ويغسل عيناه صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان يذكر من خصال الفطرة كذلك غسل البراجم، وهي المعاطف التي بين الأصابع وفي أصابع الرجلين، ويأمر بتخليل الأصابع في الطهارة، تخليل أصابع الأرجل، تخليل معاطف البدن كلها. كل هذا كان من فعله ومن اهتمامه عليه أفضل الصلاة والسلام بالطهارة. حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، يعني أدنى شيء، أقل شيء، لا يمر 7 أيام على المسلم إلا وغسل جسده وغسل شعره. وجاءنا صلى الله عليه وآله وسلم بخصال الفطرة، وهي محل الاهتمام. الله صورنا فأحسن تصويرنا، خلقنا في أحسن تقويم. هذا القوام وهذا الإحسان من الله ينبغي للإنسان أن يعتني به نظافة وطهارة. وهذه الخصال التي علمنا إياها رسول الله، عدها 5 مرات، وعدها 10 مرات، وبعضهم عدوها أكثر من ذلك، لكن المهم فيها المتعلقة بالعناية بالجسد. فمن خصال الفطرة الختان، وهو تنظف في الإنسان في محل عورته حتى لا يجتمع القدر ولا يجتمع النجس في مكانه. الاستحداد، وهو حلق العانة، الشعر الذي يكون على عورة الرجل والمرأة، وقلم الأظافر. نبهنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على العناية، وكان حريص على أن يقلم أظافره وأن يدفن هذه الأظافر التي يقلمها. كان من سنته دفن الأظافر ودفن الشعر الذي يحلقه كذلك، وهي سنة يغفل عنها كثير من الناس، ولها حكمة. قالوا لأنها جزء من الإنسان، والإنسان من كرامته إذا توفي أن يدفن، فكذلك إذا قطع جزء منه فإنه يعود إليه يوم القيامة. كل جزء من بشره ومن ظفره ومن شعره يعود إليه يوم القيامة. من خصال الفطرة كذلك قص الشارب وإعفاء اللحية. قص الشارب حتى لا يطول فيغطي الشفائف. بعض الناس ربما يترك شاربه يطول حتى يغطي فمه كله ربما، أو يغطي شفته العليا. ومن السنة يجز الشارب أو يخفف الشارب، أدنى الأحوال أن يظهر البياض الذي في الشفة العليا، أن لا يغطيه الشعر. من خصال الفطرة كذلك نتف الإبط، الشعر الذي ينشأ في الإبطين، لأنه كذلك يسبب الرائحة الكريهة. وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن يجد الناس منه رائحة كريهة. من خصال الفطرة التي نبه عليها صلى الله عليه وآله وسلم الاستنشاق والاستنثار والمضمضة. وقال إذا قام أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان بات على خيشومه. يعني أن الشياطين تتتبع هذه الأماكن وتتتبع تغير الرائحة في الإنسان، فإذا تطهر المسلم من الروائح الكريهة وتطهر في هذه الأماكن وتمضمض ذهبت عنه الشياطين. من خصال الفطرة المهمة التي قد مر ذكرها معنا في حلقات سابقة التسوك، الاستياك والمبالغة الشديدة في السواك، وكذلك غير السواك سنة أخرى وهي سنة تخليل الأسنان. ويمكن الآن جاءوا بفكرة مرور الحبل، هذا الخيط الذي يمر بين الأسنان لتنظيف ما بين الأسنان، ثم بعدها يستاك، ثم يستعمل شيء من الروائح الطيبة مثل النعناع. المهم أنه كلما بالغ في تنظيف فمه وتطهيره كلما كان أفضل. هذه الخصال المهمة في الفطرة يسن للإنسان أن يعملها كل أسبوع، والأفضل أن تكون يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة يندب فيه التطهر والتنظف والتطيب. إذا لم يعملها كل أسبوع فلا يؤخرها إلى حد 40 يوما، فإن الزيادة عن 40 يوم فيها ضرر على الإنسان في صحته. وكذلك نبهنا صلى الله عليه وآله وسلم إلى اجتماع الشياطين على القدر إذا اجتمع في الإنسان. فإن كنا نحب الحبيب صلى الله عليه وسلم لا شك أننا سنحب الطهارة، فحب الطهارة من حبه، وحب الله سبحانه وتعالى متعلق بحب الطهارة. فالحب ممزوج في معاني الصلة بالطهارة ورسول الله، لأنه أطهر الخلق. الله يحب سيدنا محمد ويحب المتطهرين ويحب المتابعين للنبي عليه الصلاة والسلام. هنا معجون من المعاني في قوله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
1: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

منبه الطاعات، صلاة الجماعة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: أرضاء الحصوات ومرضى الالتهابات عليهم الاكثار من شرب السوائل. مش الواحد ما يشربش ماء إلا بقده إثمه جاف، لسانه جافة، يابس. لا، يفضل شرب الماء بعد كل ساعتين، لازم يشرب حتى ولو كنت غير ضامن. هذا واحد. الشيء الثاني، عدم الاحتفاظ بالبول في المثانة فترة طويلة. يجب على على على الإنسان عند أول شعور له بالبول أن يتبول، وهذا يفيده كثير في كثير من الأمراض المسالك البولية. الشيء الثالث، المريض الذي يحس بأعراض لها علاقة بالمسالك البولية يجب أن يتجه نحو الاختصاصي، لأنه في كثير من الناس يحس بأعراض الآلام المسالك البولية وأعراض آلام الكلى ويأخذ إبرة مسكنة للألم، يروح الألم يرجع مرة ثانية يأخذ إبرة يسكن الألم ويستمر على هذا الحال، وبالتالي هذا يؤدي إلى فشل الكلوة عن عملها بالكامل.
1: برنامج طبيب الدار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الجمعة في المساء.

0: كان رسول الله كما وصفته أم معبد الخزاعية بوصف المتتبع في هذا الوصف، المرأة هذه رأت النبي مرة في حياتها. دائما نكرره. لماذا؟ لنستقي منه ماذا، ما معنى هذا الكلام. رأيت رجلا ظاهر الوضاءة متبلج الوجه حسن الخلق، لم تعبه نحلة ولا فجلة، ولم تزر به صقلة ولا صعلة، قسيم وسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوته صحل، وفي لحيته كثاثة، أزج أقرن، إن صمت عليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأحلاهم من قريب، وأفضلهم منظرا من بعيد، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم من فيه، لا يبأس من طول ولا تحتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم متزرا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصت لقوله، وإن تبادروا أن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا بعابس ولا مفنن. هذا سيدنا محمد،
1: اللهم صل وسلم.
0: واتبع، كل لفظ قالته أم معبد الخزاعية هو لفظ الجمال.
2: زوايا، برنامج يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

0: قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت تلك اللبنة؟ فأنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت تلك اللبنة. فالأنبياء كلهم جاءوا ليبنوا بناء واحد، كلهم جاءوا بدين واحد، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، وكلهم جاءوا بعمارة هذه الأرض بطاعة الله وعبوديتنا لله وبعبادة الله. هناك تصير هذه الأرض أمة واحدة، هناك يجتمع الناس، هناك يتعاون الناس، هناك يتحابب الناس، هناك يتكاتف الناس، هناك يتوحد الناس على هذه الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خاتم النبيين ومن أنهى الله تعالى به الرسالات والبناء.
1: برنامج أنوار كلمة التوحيد يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الأربعاء ويوم الاثنين عند الساعة 1 ظهراً.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: حروف ومعان، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعان مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على الصادق الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الأمور المحرمة وما زلنا في حرف الحاء، ما افتك مننا الحاء، ذا ما نحن دانين ايش سوي له. الحشمة في اللباس، الحشمة في اللباس هذا أمر أمر به الله، لابد ويدنين بجلابيبهن على جيوبهن، الجيب هذا اللي ما تحت الرقبة إلى الصدر، وبعدين يجي بعده الثدي وظهر. الآن نحن الذي نشكو منه والذي نسمع عنه في الزواجات أمور كثيرة، من بينها أن النساء بناتنا في هذه البلاد، بنات آل تريم كلهم يعرفوا بالحشمة والاحترام، الآن في الزواجات يقلدون ماذا؟ يقلدون من يأتي من السفر من الخارج، وربما كانوا من جماعتهم، من بناء عمهم، بناء أصحابهم، هذا نحن ما نقدر نقول لا، ولكن نحن ما نقلد حد في الأشياء العيفة. ولذلك الإنسان إذا واحد يستعمل دواء، أبوك ولا خالك ولا عمك يستعمل دواء، هل تستعمل دواء مثل؟ ليه ما تقول باقي اللود بستعمل دواء؟ كما أقول لا ما بستعمله، الحمد لله ما بي شيء. ولكن نحن إذا جينا جاءت مرأة من الخارج، نحصل الآن اللي نشوف في التلفزيون في الفضائيات الماجنة هذه التي ما فيها خير أبدا، الذي نشوف نقلده على طول، المرأة حتى الثوب تمزق تبهذلبه، وشق من ثديها يظهر، وشق من نحرها يظهر، وشق من فخذها يظهر، وشق من زنوتها تظهر. لماذا؟ قالوا هذا فن، فن قلدته من فيه، قلدته في نساء الذي شرع هذه الأشياء، ما هو رب العالمين ولا هو نبي المرسلين ولا صادق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا هو حد من الصالحين، الذي شرعه كافر أو كافرة، ماجن أو ماجنة، إنسان فاسق أو فاسقة، عاصي من العصاة. نحن ما نقلد العصاة، نحن نقلد أهل الخير. أهلنا في هذه البلاد كانت المرأة البنت العذراء ما تخرج من الدار إطلاقا إلى أن تتزوج، إلى أن تتزوج، ولكنها تتحول بعدين من مرأة ما تقدر تشوفها من هذا إلى مرأة جميلة وطيبة ونظيفة، هذا بسبب أنها احتشمن. وسيدتنا فاطمة تقول أحب للمرأة أن تكون في قعر بيتها أو في قعر دارها، يعني هابط في الماسمة، معاش مياسم الحين. ولكننا الآن نرى بنات تريم، ولا بنخص حد من المجموعات، في الزواجات يقلدن الغربيات، يقلبن الفاسقات، يقلبن الفرنسيات، يقلدن الإيطاليات، يقلدن من تبعهم من العرب. من الاختراع الموضة؟ قالوا كافرة بنت كافرة، أبوها كافر وما كافر، ولو فيها خير ما كان ما ترقص ثلثين ثلاثة أربع جسمها مكشوف لمن هب ودب. إيش عاد بقي لزوجها؟ ما عاد يبقي لزوجها، عاد بقي لزوجها الفرج، هذا الفرج اللي موضع بول ما حد بيشط فيه، إنما نحن نشوف هذا. إذن الآن في الزواجات أشياء يندى لها الجميل، وهذا الواجب على النساء التي يقومن بالمواعظ أن يذكر هذا كثير ويذكرن النساء. ما أحد أخذت لها سبحة وتركع وتسبح وتقول تركع وتصلي، جميل، لكنه هنا أهم من هذا. لو كان احتشمت المرأة، يعني ما أبدت عورتها ولا يبدين زينتهن إلا كما الآية ما جاءت، إلا لعلتهن وآبائهن وابناء، هذا حسب الآية الموجودة عشان ما نخطي فيها، يعني واجب على النساء أنهن إيش يحتشمن. أما إنها تقول لك ما نتبع الموضة، سأل الموضة من جابه؟ قال جابه كافر من كافر، والكفار لا يودون لنا إلا الشر، ما بغوا لنا خير أبدا، لا بغوا أي حاجة، بغوا لنا كل شر، وبغوا نحن نقلدهم من شانهم بيدخلون النار، بغوا نحن معهم. والمرأة هذه التي تكشف عورتها، تكشف الأماكن التي ماشي تظهره إلا الوجه والكفين، هذا لا بأس بظهوره، كما يكون في مثلا في الحج إنما ما عدا ذلك يجب أن يكون مخبى ويجب أن يكون محفوظ ولا يرى إلا زوجها، إلا حتى الأب له أشياء يراها ولا يراها الزوج، الزوج مر درجة أولى. لذلك نحن لما نقلد هذا فضيحة علينا نحن في ترين بالذات، إن نحن نشوف النسوان يلبس الخس اللباسات وأقرب إلى الكفر من الإسلام، هذا ما هو ريض أبدا. وما تابغته ملائكة يخرجون من السماء ينصحونكم، الواجب على الوعاظ الواجب على وخصوصا النساء أن يقول هذه الحقيقة، لأنه هذا واضح. هذا واحد. الشيء الثاني الغناء بالسماعة والخلق كلهم يسمعون صوتها وتكلم وتغني، وأغاني ماجنة إما قلدت عبد الحليم حافظ ولا قلدت شادية ولا فاتح الحمامة، كلهم ذيلا خلق الله يستر عليهم ما ندري كيف مصيرهم. لكن نحن ما نقلد حد، نحن نقلد معنا آباء طيبين ومعنا أمهات طيبات، معنا خديجة ومعنا فاطمة ومعنا عائشة بنت الصديق ومعنا نساء صالحات وصلم بنات الحبايب عبد الله حداد، الحبيب عبد الله حسين طار، عبد الرحمن عبد الله بن فقيه، هذول نقلدهم. هذه النساء اللي يجب أن نقتدي بهن، نقتدي بفلانة زوجة فلان، ما نقتدي بوحدة فاسقة بنت فاسق، ما نلقي بها إيش إيش تسوي هذه، ما بتوصل نحن إلا إلى شر يدخلنا هذا الشر بعدين يكون إلى النار. ما بغيناكم تقلدون هذا. يقول لك هذه الناس إلا فرحانين، أيوه فرحانين، هل فرح تكشف عورتها؟ الآن لما تكون في البيت مثلا ويجي واحد أجنبي هل تكشف عورتها له؟ وهذه مرأة أقول لك إلا مرأة عند مرأة ما يقول شيء ما يقول شيء، كيف ما يقول شيء؟ هذا نوع من الأشياء المحرمة. عورة المرأة أمام المرأة معروفة، عورة المرأة أمام زوجها ماشي عورة عند زوجها أبدا، كل شيء يباح له عند أبوها وأمها، شيء يشتاف وشيء ما يشتاف. ولكن نحن الآن لقينا كل حاجة. والأغاني إن دلت عادها الأغاني دي على فسوق وعلى فجور بيكون المصيبة أكبر. ليش؟ لأنها تجيب الميوعة وتجيب الفتنة في الدين وتجيب الأشياء التي لا يحب الله.

ولا رسوله أبدا. والحركات والرقص، الرقص الآن ما شاء الله قدر بالنسوان يرقصن في الزواجات في كل شيء، والسماعة قدامها والمطربة قدامها ولا المغنية قدامها، ونقلد في كل شيء، كل شيء عيف نقلد فيه، كل شيء زين ما نقلد فيه. فلانة بنت فلان من الوليات، أولياء الصالحات، وليات الصالحات، إيش لقين؟ تقوم الليل، تقومين الليل؟ قالت لا، يلا بي صليت ركعتين بعد العشاء والوتر، وكذ هلا تقيل أبوها خبة. طيب أنت قلدين هذه، قلديها، تقرأين القرآن؟ قالت لا ما أقرأ القرآن. تقرأين ورد؟ تقرأين شيء؟ قال لا ما، كل ذا ما نلقيه، نقلد إلا في الأشياء العيفة. كيف تقلد في الأشياء؟ ما يضرك في دينك ودنياك، ما يضرك في أمور بتقابلها رب العالمين، هذه التي تقلدونها. ولكن في الخير ما حد يقلد حد. واحدة تصدق، حب الصدقة، ما تحب ما تصدق. الآن الأمر الثاني الذي ربما يكون البنات أيضا يجب أن لا تخرج المرأة وحدها، اختلاط بين الرجال والنساء. فين ذا يحصل؟ في السوق، في محلات البيع والشراء، في محلات التجارة، تدخل إلى كل محل، تقف عند كل محل، عند كل بيع مشتري، والبياع المشتري رجال وعنده جنس وعنده شهوة وعنده كل شيء، بيشوف وبيضرب، والعادة لا صوتها كذا مايع عاد ويم ما ربخت صوتها، عاد لا بيزيد. المرأة تكلم الرجل إذا اضطرت إلى كلامه بتليفون أو شيء، لكن تخلي صوتها خشن، ما تخلي صوتها مايع. ماشي يا حبيبي، ماشي يا صديقي، ماشي من فضلك، وصوت لين. لا، اللين يقع إلا مع الزوج، اللين يقع مع الوالدين، اللين يقع مع الأولاد. الصوت اللين يكون في الدعاء، في البكاء لرب العالمين، في الخشوع لرب العالمين، إنما في هذه الأمور ما يحتاج. أيضا في الاختلاط كما قلنا، وتقليد الأجنبيات واختلاط بالأجنبيات. الآن عندنا ما شاء الله، عندنا السياح كل يوم في البلاد، وما لنا دخل بالسياح ما دام الدولة سمحت لهم وهم في أمانتنا ولا نلقيهم شيء. لكننا لاحظت أنا بنفسي ثلاث من السائلات هذيل يأتين عند السياح ويقولوا خذ لنا صورة ودينا فلوس. إيش هذا؟ يعني تبيع كرامات هذه الصورة، بتروح هناك بتنتقل في مجلات وفي صور، ربما صور متحركة، وربما بالوسائل الحديثة هذه يركب كور ذا فوق رجل، فوق رجل ذا، وجسم ذا فوق كور ذا. ونقول نحن الآن، ومن الأمور التي يجب أن ننتبه لها كثير هو هذا النساء اللاتي يدخلن الزواجات ومعهن هذا الجوال الذي ينقل الصورة حية. هذه مصيبة كبيرة وما حد انتبه لها. صورة الآن تصور المرأة، تصور العروس، وتصور زوجتي، وتصور زوجتك، من شان إيش؟ من شان يشوفها زوجها هناك. وإن عاد لتو من الغرفة حق الزواج ترسل، أرسلتها له خلته يتمتع بزوجة فلان وبنت فلان وأخت فلان. ما يمكن هذا، هذا يجب أن يحارب. مفروض يكون عند باب الزواج نساء قادرات على التفتيش وتفتش المرأة. إن كان معها هذا الجهاز الذي يصور تمنعها من الدخول نهائيا، أو تأخذ الجهاز عندها. وإذا لاحظوا إن استطاعت أن تدخلوا معها إلى داخل، كما فهمت أنا إنه أصحاب الإنترنت يرسلون نساء من شان يصورن بناتنا وأخواتنا وزوجاتنا في الزواجات، وتنقلها إلى صاحب الإنترنت، إنسان ربما يرسلها إلى هنا ولا إلى هناك، هذا شو والله ذنب كبير وذنب عظيم بتحمل ورقبته. لابد يكون في حراسة قوية تمنع دخول هذا الجوال الذي يصور إلى منازل الزواج. زوجتي وزوجتك وبنتي وبنتك يشوفها واحد أجنبي، ما يمكن هذا، كيف هذا الكلام؟ لابد أن نحترس من هذه الأمور. وأيضا ندعو أنه كل من رأى من هذا الشيء، يا فلان يا صاحب الزواج تعال، هذه الحرمة معها جوال في التسجيل، لازم تكون عاقلة. ليش ما يقول هذا الكلام؟ ليش ما هذا منكر من المناكر؟ أيضا حافظوا على النساء اللاتي في الزواج، يحافظن على ملابسهن وعلى ذهبهن من السرقة. قالوا الموضة الآن انتشرت، تدخل وحدة إلى الزواج ولا حصلت شنطة حق فلان بنت فلان، شلت حق الذهب ولا شلت حق هذا. أيضا بلغني أيضا، وهذا لازم نقولكم به، أنه في شباب يعتدون على النساء التي يتأخرن في المجيء من الزواج ويعتدون. وحصل هذا قصة لأربع من النساء، أخذوا شنط حقهن بغوبهن أكيد.

0: ربكم عفوا تعفوا نساءكم. ونحن نقول من دحق فراش الناس دحقوا فراشه. إذا اعتديت على كرامة النساء يسلط الله سبحانه وتعالى عليك من يعتدي عليك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا هذه المصائب. وأكرر، الجوال الذي يصور ممنوع دخوله إلى بيت الزواج، أما من رضي في نفسه بيزوج بيصور مرته أو بنته هذا شيء يخصه وحده ما لنا شغل فيه. أما في محلات الزواج لا يمكن هذا تحت أي ذنب من تحت أي حساب من الحسابات أو تحت أي احتمال. لابد أن يكون المرأة محتشمة تدخل للزواج، وكلما احتشمت المرأة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر عوراتنا وعورات نسائنا وبناتنا وزوجاتنا وأهلنا وكل المسلمين يا رب العالمين، يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويحسن أخلاقنا ويحفظنا وإياكم مما يضرنا في ديننا ودنيانا. والله على ما نقول وكيل، والعفو منكم والسلام.
1: حروف ومعاني، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعاني مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

0: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية. فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم، بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهارتهم. وعي بالتعليم الفني.
1: صلى على محمد، ثروة من الصلاة على النبي.

المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تبدوه يعلمه الله. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزى ابن رياح بن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي بن كعب ابن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكة يتطيب منها. وعن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس بن مالك لا يرد الطيب، وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يرد الطيب. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن والطيب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. وعن أبي عثمان الهندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده، فإنه خرج من الجنة. وعن جرير بن عبد الله قال: عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فألقى جرير رداءه ومشى في إزار، فقال له: خذ رداءك. فقال عمر للقوم: ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام.
0: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. النواجذ بالدار المعجمة الأنياب، وقيل الأضراس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فقرأ ورجع. قال: وقال معاوية بن قرة: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت، أو قال اللحن. وعن قتادة قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم حسن الوجه حسن الصوت، وكان لا يرجع. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت.
2: عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. اتق الله، تقوى الله عز وجل أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من عقابه وقاية تقيه وتحفظه منه. أتبع الحق، السيئة الذنب الذي يصدر منك، تمحها تزيلها من صحائف الملائكة الكاتبين وترفع المؤاخذة عنها، خالق جاهد نفسك وتكلف المجاملة بخلق. الخلق الطبع والمزاج الذي ينتج عنه السلوك، وقد يوصف بالسوء كما يوصف بالحسن. وقد أفاد الحديث أن من كمال الإيمان وصفات المتقين حسن الخلق والمجاملة في المعاملة والمعاشرة الطيبة، وأن من كمال التقوى كره أهل المعاصي والبعد عن مجالستهم ومخالطتهم إذا لم يأتمروا بمعروف ولم ينتفوا عن منكر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. عصموا حفظوا ومنعوا، إلا بحق الإسلام أي لا تستحل دماؤهم أو أموالهم بعد دخولهم في الإسلام إلا لحد شرعي أو تقصير في أداء واجب أو ترك منهي. حسابهم على الله حساب بواطنهم وصدق قلوبهم على الله تعالى، لأنه سبحانه هو المطلع على ما فيها. ويرشدنا الحديث إلى أن دماء المسلمين وأموالهم مصونة، وفيه إشارة إلى منزلة الصلاة والزكاة في الإسلام. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا رب على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر على

وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة

0: أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا للصلاة، تدروا ترأسوا ساووا الأقدام، يرحمني ويرحمكم الله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله. بسم الله. والضالين آمين.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

هذه هو زهد بيتك اللهم بارك على السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلى الله عليه وسلم.

اللهم صلي وسلم.

0: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما

بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. أصند نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا ربي ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك.

يا درك الهالكين يا درك اكفني شر كل طارق يطرق بليل او نهار الا طارق يطرق بخير انك على كل شيء قدير. بسم الله ارقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله

أكشف أن لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد، ارفع عني كل تعب شديد، واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش، واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر، إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه، والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. يا أرحم الراحمين.

اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
1: وكما قال الله في كتابه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. والبيوت التي ترفع في المعنى الخاص المساجد، وفي المعنى العام كل البيوت التي إذا جلس الناس فيها يستفيدون من الذكريات ويستفيدون من المناسبات ويجعلونها طريق للمعرفة وطريق للعلم وطريق للألفة وطريق للمحبة وطريق لنشر السلام وطريق لتعليم الأجيال وطريق لتعليم الأولاد وطريق لتعليم البنات وطريق للتآلف وطريق للتعارف وطريق لكل ما يطمن الله سبحانه وتعالى به خواطر أهل لا إله إلا الله. كلنا يا إخواني نحتاج إلى الإطمئنان، ولا يأتي الإطمئنان في أي زمان ولا في أي مكان إلا بمثل هذه المجالس، وبذكر الله وبالصلاة على رسول الله وبحضور الجماعات وبالجلوس مع الصالحين وبمعرفة ما يجب على الإنسان نحو ما أوجب عليه ربه، لأنه قال في كتابه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كل العالم هذا لا يطمئن أحد فيه إلا بهذه الطريقة. وكل ما زدنا من الخير وكل ما زدنا من المجالس وكل ما زدنا من ذكر الله وكل ما زدنا من ذكر الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يسري من هذا الذكر إلى قلوب الناس، إلى قلوب المستمعين، إلى قلوب القارئين، إلى قلوب الذاكرين نورانية مما قال الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. هذا النور الذي كلنا نتمناه وكلنا نرجوه، ليس النور نور الكهرباء، الكهرباء فيها نور ينفع في ظاهر الأمر، ولكن هذه نورانية للقلوب، والقلوب تظلم أكثر من ظلام الليل، والنفوس تظلم أكثر من ظلام الحياة. ولا ينور القلب ولا ينور النفس ولا ينور الجارحة إلا ذكر الله أو الصلاة على رسول الله أو العمل الصالح أو القيام بالواجبات. هذه تكسب الإنسان نورانية في الباطن، وتكسب الإنسان نورانية في الظاهر، ويجد لذة النورانية في صلاته، ويجد لذة النورانية في عبادته، ويجد لذة النورانية في كل أفعال الخير التي لا تحتاج فيها إلى تذكير. من هذا الذي لا يعرف عناصر الخير وأسباب الخير؟ كما ورد في الحديث: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أو متشابهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. علمنا ديننا أن في طريق واحدة، طريق واضحة، هذه الطريق الواضحة الطريق التي سلكها السلف فيما عبدوا الله فيه وفيما اجتمعوا عليه وفيما دعونا إليه وفيما حدونا من أجله وفيما عرفونا عليه من الأوراد وما عرفونا عليه من الأذكار وما عرفونا عليه من الصلوات على الحبيب وما عرفونا عليه من شرف المناسبات. ليس لنا إلا أن نقول: اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. كيف بنعرف شرف النبي محمد لو بقينا مجردين في مثل هذه العوالم عن مثل هذه الاجتماعات؟ لأنه لا يمكن أن يعرف الناس شرف الحبيب إلا بالتذكر وبالذكرى وبالذكر. وإذا انفرد الناس بأمور أخرى شغلتهم، شغلتنا مثلا حياتنا العامة، شغلتنا حياتنا الخاصة، حتى طالب المدرسة لو شغله علمه، لو شغله تخرجه، لو شغلته شهادته، لو شغلته وظيفته، أو أي إنسان في هذا العالم، أخذت عليه نصيب من وقته، أخذت عليه نصيب من ذهنه، أخذت عليه نصيب من حياته. ثم إذا جاء إلى بيته، البيت له انشغال، والعمل له انشغال، والأصحاب والأصدقاء لهم انشغال. أين حظ النبي محمد في حياتنا؟ أين حظ الحق سبحانه في حياتنا؟
0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: شمائل الرسول ذي الخلق النبي،
0: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب
2: معظم.
0: شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: على لسان الحب.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا نزال في شمائل رسول الله التي جمعها الإمام أبو عيسى الترمذي. كنا قد وصلنا إلى حديث عن المغيرة بن شعبة حيث قال: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه. قال: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال: ما له؟ تربت يده. قال: وكان شاربه قد وفى. فقال له: أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. والحديث في سنن أبي داود أيضا. قوله في هذا الحديث: فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز، أي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أتي بطرف من شاة قد شوي هذا الطرف بالنار، فأخذ صلى الله عليه وآله وسلم السكين وجعل يقطع به لحم هذا الطرف. قوله: فحز لي بها منه، أي أنه صلى الله عليه وآله وسلم من لطفه وتواضعه وحسن تعامله مع من حوله كان يقطع الطعام لمجالسه المغيرة. قوله: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، أي جاء بلال بن رباح رضي الله عنه يعلمه بالصلاة وأن وقتها قد حان. وقوله: تربت يداه، هذه كلمة كعبارات أوردها العلماء لا يراد بها معناها، أما معناها فهي التصقت يداه بالتراب، ولكنها كلمة يؤتى بها ولا يراد. قوله: وكان شاربه قد وفى، أي قطان، أي شارب المغيرة بشربة، وهذا التفات من المتكلم إلى الغير. وقد جاء في الحديث في هذا الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل برفض: قال المغيرة: وكان شاربي قد طال. قوله: فقال له: أقصه لك على سواك، أو قصه أنت، أي قصه أنت على سواك، أي بأن يضع السواك تحت الشارب ثم يقص ما زاد على السواك. وبهذا حث على أن يتعاهد المسلم الشارب ولا يطول. فقص الشارب والحرص على عدم طوله من سنن الفطرة. وإذا تبدلت فطرة الإنسان ولم يكن مرتبطا بسنة سيد ولد عدنان فإنه حينئذ يستحسن القبيح فيطيل شاربه إطالة فاحشة، كما نراه في هذا الزمان حيث يرغب البعض في إطالة هذه الشوارب طولا قبيحا جدا، ويستقبح حينئذ عندما يتجاوز الفطرة يستقبح الحسن فيحلق لحيته. وإنما الجمال والحسن في موافقة الشرع والفطرة والهدي والعلم. وبه إليه قال، أي السند المتصل إلى الإمام الترمذي، قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن فضيلة عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: أوتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم برحم فرفع إليه الذراع وكان تعجبه فنهس منها. والحديث في الصحيحين وفي جامع الترمذي. قوله: فرفع إليه الذراع، أي قرب إليه الذراع وقدم له صلى الله عليه وآله وسلم. قوله: وكان الذراع تعجبه، أي كان يحب الذراع صلى الله عليه وآله وسلم لكونها أطيب، ولأنها في مقدمة بدن الشارب، وهي أسرع وأول أجزائها نضجا وأكثره فائدة. وقال القاضي عياض رحمه الله: محبته صلى الله عليه وآله وسلم للذراع لنضجها وسرعة استمرارها تناولها مع زيادة لذتها وحلاوة مذاقها وبعدها عن مواضع الألم. قوله: فنهس منها صلى الله عليه وآله وسلم، النهس أخذ اللحم وقطعه بمقدمة الأسنان بخلاف النحش، فهو قطع اللحم وقضمه بالأسنان كلها، فالنحس بمقدمة الأسنان فقط. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو داود عن زهير يعني بن محمد عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه الذراع. قال: وسم، أي وضع السم في الذراع، وكان يرى أن اليهود سموه. والحديث أيضا في سنن أبي داود. قوله كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه الذراع، تقدم في الحديث السابق أنه يميل إلى هذا الجزء من الشعر. قوله وسم في الذراع، أي وضع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السم فيه، فكان ذلك في غزوة خيبر. هذا يدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم عرف بحبه للذراع حتى من أعدائه اليهود الذين كانوا سببا لوضع السم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله وكان يرى أن اليهود سموه، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يعتقد أن اليهود سموه أو يظن ذلك. وجاءت دلائل كثيرة تدل على أن اليهود هم الذين وضعوا السم لرسول الله، فقد أوعزوا إلى امرأة يقال لها زينب بنت الحارث أن تصنع له طعاما وأن تضع له فيه السم، يريدون قتله صلى الله عليه وآله وسلم. فسألت عن أحب اللحم إليه صلى الله عليه وآله وسلم، فقيل الذراع، فوضعت السم في الشاه كاملة لكنها كثفت كميته في الذراع، فلما نحس منها صلى الله عليه وآله وسلم أنطق الله إعجازا ومعجزة لرسوله الذراع، فأخبرته الذراع بأن فيها سما فلفظه صلى الله عليه وآله وسلم من فمه. ثم جاءت هذه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن هداها الله مسلمة، فلما قررها بذلك وطلب منها الإقرار بما فعلت أقرت، وقالت قلت إن كان ملكا استرحنا منه، وإن كان نبيا فإن الله سيحميه. فلم يتعرض لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء، وكان بشر بن البراء رضي الله عنه قد أكل من اللحم هذا فمات، فطلب أولياؤه بدمه فقتلت. وجاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله

وقد كان يعجبه الذراع، فناولته الذراع، ثم قال ناولني الذراع، فناولته، ثم قال ناولني الذراع، فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع؟ فقال والله نفسي لو سكتت لناولتني الذراع ما دعوه. قوله فناولته الذراع، ثم قال ناولني الذراع فناولته، معلوم أن الشاة لها ذراعان. فلما قال صلى الله عليه وآله وسلم في المرة الثالثة ناولني الذراع، فقلت يا رسول الله كم للشاة من ذراع؟ أي ناولتك ذراعين والشاة ليس لها إلا ذراعان. فقال والذي نفسي بيده لو سكتت لناولتني الذراع ما دعوت، أي لو ذهبت إلى القبر دون أن تسألني دون أن يكون منك هذا الاعتراض لناولتني الذراع ولو طلبتها منك مرارا. وهذا من آيات نبوته ومن معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. وبه إليه، قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبان، وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نهجا. والحديث أيضا في جامع الترمذي، ففيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعجل إلى أخذ الذراع لأنه لم يكن يجد اللحم إلا غبا، إلا في أندر الحالات، إلا وقتا بعد وقت بعيد، ولأنها أسرع اللحم نضجا. وظاهر هذا مخالف لما تقدم من أن الذراع أعجب اللحم إليه صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلها رضي الله عنها أرادت أن تنزه مقامه صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يكون له ميل طبيعي لشيء من الملاذ، والذي دلت عليه الروايات الأخرى أنه كان يحبه محبة طبيعية غريزية، ولا إشكال في ذلك لأنها من كمال الخلقة كحبه صلى الله عليه وآله وسلم للطيب، والمحذور إنما هو المنافي للكمال، عناء النفس في ذلك وتألمها لفقده، وهذا لم يكن عليه صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله.

شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر بن حفيظ.
1: يكون فيه الحلال.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء للهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى، وما علمه الله سبحانه وتعالى من صالح نيات. أن الله يكتبنا وإياكم في العلماء العاملين الفائزين بعلم اليقين وعين اليقين، ويلحقنا بأهل حق اليقين في لطف وعافية. قد انتهينا في تذاكرنا وإياكم في الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المبارك الأربعين النووية، إلى الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. سيدنا عبد الله بن مسعود صحابي جليل، كان من السابقين إلى الإسلام، وكان سادس من أسلم من الصحابة، وكان سبب إسلامه أنه مر به النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سيدنا الصديق وهو يرعى غنما لبعض قريش، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من لبن؟ فقال: إني مؤتمن. ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم اللبن لم يكن يسأله شيئا لا يستحقه أو لا يملكه، لأن العرب جرت عادتها في ذاك الزمن بأن لا تمنع الناس من اللبن، وكانوا يوصون من يرعى لهم ويعهدون إليه بأن لا يمنع أحدا ممن يمر به لبن الغنم إذا أراد أن يشرب منه. فكان العرف جاري عندهم بأن هذا مما يبذل ومما يجاد به وتسخو به النفوس، هو العادة محكمة في الشريعة، العادة محكمة، لو جرت العادة بمثل هذا في بلد من البلدان فلا إثم على من يتناول شيء بحكم ما جرت به العادة، ولا يعد بذلك يعني غاصبا لحق غيره. فقال له: إني ولكني مؤتمن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل سأله عن شاة لا ينزو عليها الفحل، لم تلد أصلا، أتى له بها، فأمسك صلى الله عليه وسلم بدرعها فدر له بلبن، فحلب منها وشرب وسقى سيدنا الصديق. فقال: علمني مما علمك الله. وقال: إنك غلام معلم. وتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام، ولم يكن سواه من الصحابة ذلك الوقت إلا نحو خمسة، كان هو سادسه. وهاجر إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة، وشهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مختصا بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حمل نعاله وسواكه، كان يحملها له، يحمل له النعال إذا قام يضعها له، فإذا جلس جعلها في ذراعيه حتى إذا قام الحبيب الأعظم محتاج إلى لبسها قدمها له. وكان لا يحجب يعني نعم كان لا يحجبه صلى الله عليه وسلم، يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت، ولهذا كان كثير الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، حتى ثبت عنه أنه قال: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، تلقنها من فمه الشريف وحفظها عنه مباشرة. وكان نحيل الجسم، أسمر اللون، ضعيفا، قصير القامة، حتى إن الصحابة في مرة من المرات نظروا إلى سيدنا ابن مسعود فضحكوا من دقة ساقيه ومن نحولة بدنه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لرجل ابن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد، كما روى الإمام أحمد في المسند. وكان من خيار الصحابة وفضلائهم. توفي 32 من الهجرة بالمدينة المنورة، صلى عليه سيدنا الزبير، كان قد آخى بينهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فسعد بن مسعود بأصل السعود صلى الله عليه وسلم وباب السعادة ومفتاحها وجماعها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا يعني أحدث لنا كلاما. ومن هنا جرى عرف المحدثين بأن يقولوا فيما يسمعه الواحد منهم من لسان الشيخ حدثنا، أما لو قرأ على الشيخ والشيخ يسمع فيقول أخبرنا، على ما هو المشهور في اصطلاح المحدثين. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. أتى بهذه المقدمة يمهد بها لما سيأتي به من الكلام، لأن الكلام الذي سيأتي مما لا تدركه العقول بحكم العادة والأسباب التي كانت متاحة للناس في معرفة الأشياء آنذاك، لأنه سيتكلم عن خلق الإنسان في بطن أمه وتكون مراحل الجنين ومتى تنفخ فيه روح، وهذه أشياء لم يكن للإنسان في ذاك الوقت سبيل إلى أن يعلمها. فالذي يخبر بها ويتحدث عنها يتحدث بأمر غريب، وربما كانت غرابة الخبر سببا في التوقف في قبوله، فأراد سيدنا ابن مسعود أن يهيئ نفوس المستمعين لما سيلقيه عليهم من كلام ينقله عن الحبيب الأعظم. وقال وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق يعني الذي يخبر بالواقع، ما يزيد ولا ينقص، كل ما تكلم به صلى الله عليه وسلم فهو حق وهو الصادق. المصدوق يعني الذي يأتيه الخبر الصدق، صدقه فلان الحديث إذا حدثه بالصدق، فهو الصادق يعني يخبر الناس بالصدق، ومصدوق يعني يخبره غيره بالصدق، يخبره جبريل بالصدق، وهو يخبر الناس بالصدق صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق. وفي هذا إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به من أخبار ويحدث به من مغيبات كان يتكلم بالوحي من الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا أصدق منه في الخلق قولا ولا فعلا، ومنه تفرع الصدق لكل صديق، وبه بلغ صديقون مراتب الصديقية من سر صدقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، إن أحدكم يعني الواحد منكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. يجمع خلقه يعني تجمع مادة خلقه، المادة التي يخلق منها وهي المني الذي يتكون منه الإنسان، يتجمع في الرحم ويتخمر في مدة 40 يوم. هذه المرحلة الأولى من مراحل تكون خلق الإنسان. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، بعد أن يكون نطفة 40 يوم يكون علقة. العلقة في ما يفسر به شراح الحديث القطعة الصغيرة من الدم يقال لها علقة. والذي يثبته علماء الطب أنه ليس هناك مرحلة من مراحل الإنسان يتحول فيها إلى دم جامد، ولكن في هذه المرحلة تحيط بالجنين في الرحم بحيرات من الدم ولا تكون سائلة، تكون متجمدة، وهو وسطها يكون صغير الحجم، فالذي ينظر إليه يخيل إليه أنها قطعة من الدم متجمدة بين هذه الدماء المحيطة بها، وليس هو في ذاته عبارة عن كتلة خالصة من الدم فقط متجمدة. وهذا لا يتعارض مع نص الحديث ثم يكون علقة مثل ذلك، لأن هذا مما يشهد له معنى العلقة في اللغة العربية، يعني هي علقة بحسب يعني قطعة من الدم كما فسر المفسرون بحسب ما يبدو وما يظهر للناظر. وهو صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما يخبر به من مغيبات وفي كل ما يحدث به من أمور لا تدركها الناس فإنها تأتيه بالوحي من عند الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكله صلى الله عليه وسلم معجز، معجز القول والفعال، كريم الخلق والخلق، مبسط معطاء ما سوى خلقه النسيم، ولا غير محياه روضة الغناء، سيد ضحكه التبسم، والمشي الهوينا، ونومه الإغفاء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما أسعدنا به، نسأل الله أن يوفر حظنا من التصديق بما جاء به بما بلغه عن ربه سبحانه وتعالى. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. مثل ذلك يعني مثل هذه المدة التي كان فيها علقة يكون فيها مضغة، والمضغة هي القطعة من اللحم. وذي الأطباء وما انتهى إليه علماء العصر الحديث في معرفة تكون مراحل الجنين تفصيل يأتي إن شاء الله معنا ذكره في مجالس قادمة. وكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من المغيبات لا يمكن أن يثبت في الواقع خلافه ما دام أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قاله. اللهم إلا أنه قد يكون فيما قاله صلى الله عليه وسلم أكثر من وجه، بأن يحتمل الكلام أكثر من معنى، فيكون ما انتهى إليه العلم الحديث مبينا أن المقصود من الاحتمالات هو الاحتمال الفلاني. نعم، أما أن يكون هناك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قاله ثم يثبت في الواقع ما يخالفه فهذا ما لم يحصل، ولم يحصل هذا، لأن الذي أنطقه بهذا الكلام وأوحى به إليه هو خالق الواقع هذا وخالق الخلق وعقولهم وأفكارهم، وهو الذي يسر لهم سبل هذه الاكتشافات. فكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم حق وصدق. وربما عرض بعض الأحاديث أو بعض ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من إخبارات بما انتهى إليه بعض العلماء في أبحاثهم، وكان ما انتهوا إليه لا يزال تحت الدراسة ولا يزال نظرية، ولم يرجع إلى أن يكون حقيقة علمية ثابتة يعارض بها ما هو ثابت عن الشارع. فإذا وجد ما ظاهره أنه يعارض حديث من الأحاديث، فإن كان هذا الذي يعارض الحديث مقطوع به مشاهد محسوس لا يبقى فيه مجال للشك، تدركه العين، تسمعه الأذن، تكشف عنه الأدلة القطعية التي لا مجال للشك فيها، حينئذ قال العلماء نؤول الحديث إذا كان الحديث يقبل التأويل بأن لم يكن قطعي الدلالة على معناه. عبارة الحديث تقبل أكثر من وجه، عبارته عامة يمكن أن تخصص، عبارته مبهمة يمكن أن يكون فيها تعيين لبعض المعاني المحتملة تتوافق مع ما انتهى إليه العلم الحديث، نفعل ذلك. أما إذا كان الحديث الذي ثبت أو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعارض تماما ما انتهى إليه اكتشاف ما من الاكتشافات، لو ثبت هذا فإن كان الحديث ظنية الدلالة، ظنية الثبوت، يعني لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالتواتر، قالوا نتوقف في الحديث، نتوقف في الحديث لأن ما تدركه الحواس مقطوع به، وفي كون هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم احتمال راجح لأنه منقول عن رجال ثقات، لكن لا يعارض القطعي، فنتوقف في الحديث إذا خالف المحسوس، إذا خالف المحسوس، إذا خالف الحقيقة الثابتة. أما إذا خالف النظرية، إذا خالف الاحتمال لا يرد، لكن إذا خالف الحقيقة يعني ظهرت حقيقة من الحقائق يخالفها حديث، هما قلنا إن قبل الحديث التأويل والحمل على بعض المعاني بما يتماشى مع الأمر المكتشف أو الحقيقة العلمية فعلنا، وإلا توقفنا في قبوله. أما إن كان قطعي الدلالة والثبوت فهذا لم يحصل، فهذا لا يحصل أن يكون حديث قطعي الدلالة وقطعي الثبوت ثم يخالف شيئا من الاكتشافات الحديثة. غايتها أن أكثر الأحاديث الموجودة اليوم ظنية، يعني منقولة بالأحاد ليست منقولة بالتواتر، فهي ظنية الثبوت، هي ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم ظنا لا قطعا. فإذا خالفت شيء من الحقائق العلمية مخالفة واضحة فإن هذه الأحاديث يتوقف فيها، يتوقف فيها. فليس في الشريعة تعطيل للحس ولا تعطيل للأخبار المنقولة بلا مسوغ وبلا سبب، ولكنه ميزان عادل، ميزان عادل يراعى فيه العقل ويراعى فيه الحس ويراعى فيه الخبر الصادق، ولا تعطل فيه أدوات المعرفة، لا يعطل فيه شيء من أدوات المعرفة. فإذن هذا لأجل معرفة المنهج العام في التعامل مع الأحاديث التي قد يخالف ظاهرها حقيقة من الحقائق. قلنا إذا كان الحديث يحتمل، أولا لابد أن تكون الحقيقة ثابتة، أما إذا كانت هذه يعني الأمر المكتشف أو المتحدث عنه لا يزال في طور الأخذ والرد بين الباحثين، فهذا لا يرقى لأن يعارض به الحديث الثابت أو المظنون ثبوته وإن لم يقطع بثبوته. أما إن كانت هذه الحقيقة قد انتهي من أمرها، حسم أمرها، انتهى العلماء بالبحث إلى أن هذا أمر محسوس لا يقبل الشك ويخالفه ظاهر حديث من الأحاديث، يؤول الحديث، يؤول الحديث، ما قال العلماء لا نكذب بالحقيقة ونقول خلاص في حديث، لا، هذه الحقيقة من أظهرها؟ الله، وهذا الوحي أتى به الله، وليس في بين خلق الله وبين وحي الله تضارب، ليس بينهما تضارب، فيؤول الحديث، يؤول الحديث بما تحتمله اللغة ويتوافق مع الحقيقة العلمية الثابتة. فإن لم يقبل التأويل، قلنا إن لم يقبل التأويل نتوقف في قبول الحديث ما دام أنه ظني، ليه؟ ما دام أنه ظني ثبوت. أما قطعي ثبوت من الأحاديث فقليل، وكذلك الحال مع آيات القرآن الكريم، ليس هناك ما ثبت يعني إلى الآن وفي المستقبل ليس هناك ما ثبت أنه يخالف قطعا حقيقة من الحقائق العلمية، أنه يخالف قطعا حقيقة. نعم قد يكون ظاهر آية من الآيات يخالف بعض ما يوصف بأنه حقيقة علمية، فإن ثبت تلك الحقيقة وقبلت الآية التأويل بما يتوافق معها تؤول الآية وتحمل على معنى تحمله وتقبله قواعد اللغة العربية يتوافق مع ما انتهى إليه الحس بالمشاهدة أو بالسماع أو ما شابه. فهذا هو مسلك العلماء في الجمع بين ما ظاهره التعارض من الأحاديث والآيات والاكتشافات والاختراعات العلمية الحديثة. وهناك كتاب لطيف للعلامة الشيخ محمد بخيت المطيعي رحمه الله تعالى اسمه توفيق الرحمن، للتوفيق بين ما قاله علماء الهيئة وبين ما جاء في الأحاديث الصحيحة وآيات القرآن، الشيخ محمد بخيت مفتي الديار المصرية رحمه الله تعالى. وصلى الله وسلم على الصادق المصدوق وجعلنا من أسعد الناس بتصديقه، تستبشر قلوب أهل الإيمان به صلى الله عليه وسلم بتذكر هذه الذكرى التي تحمل في طياتها بشرى لكل مؤمن ولكل مسلم، تذكره بأعظم نعمة من الله سبحانه وتعالى بها عليه، تذكره بأعظم منا من الله سبحانه وتعالى بها عليه. إذا كان الواحد من الشباب تزوج بعدين بعد سنة يصلح للزوجة هدية ولا يتصلح له مش عارف إيه علشان إيه، مرت سنة على ذكرى يعني محبوبة عندهم، تمام، فيفعل هذا بدافع ليه؟ بدافع المحبة للمناسبة.

كل ما مرت سنة في مثل هذا الوقت أو في مثل هذا الشهر ولد صلى الله عليه وسلم فيفرح، هذا شيء طبيعي ما يحتاج إلى دليل خاص. كل دليل يدل على طلب المحبة، يعني كل دليل يدل على محبة النبي وأنها مطلوبة فهو يدل على الفرح بالنبي، لأنه طبيعي أنت إذا أحببت واحد تفرح بذكرياته، طبيعي جدا إذا أفرحت واحد إذا أحببت واحد تفرح بذكرياته. حتى كما قلنا الأم مثلا يجي لها الولد بعدين قدوا بيكمل سنة تقول بعد 5 أيام بيكمل، بعدين بعد 3 أيام، بعدين بعد 2 يومين بيكمل، مش كم اليوم كذا مش وتسوي مناسبة وكم اليوم غلاب السنة، إيش القصة؟ هذا ما الذي دفعها إلى هذا؟ أنها تحب هذا الإنسان، فاللحظة التي برز فيها إلى الوجود صارت محبوبة عندها، فكل لحظة تماثلها تذكرها بها فتبعث في نفسها الفرح من جديد، وهذا ما أحب الله أحد مثله صلى الله عليه وسلم. فإذا تذكر المؤمن به اللحظة التي من الله بها عليه، من الله عليه فيها بهذا الحبيب يفرح، لأنها ذكرته بالمحبوب، لأنها ذكرته بالمحبوب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يتأتى أن يأمرك الله بمحبته ثم ينهاك عن أن تعبر عن الفرح به، إيش باقي للمحبة من معنى؟ هذه أشياء يفعلها المحب عن محبة، ما لها علاقة بالعبادة وكذا والشرك والأشياء هذه ما هي حولها أبدا، لأنها هذه عبارة عن محبة، عبارة عن محبة. الفرح بالمحبوب، التبرك بأثر المحبوب، هذه نتيجة طبيعية لليه؟ نتيجة طبيعية للمحبة، ليس لها صلة بشأن العبادة للمحبوب أو إشرافه مع الله في شيء إلى آخر ما يتوهمه بعضهم من الخيالات في هذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفر حظنا من ذكرى ميلاد الحبيب الأعظم، ووفقنا لحسن متابعته في كل قول وعمل، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة إلى حضرة النبي.

برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية.

قال الإمام أبو إسحاق الخواص: دواء القلب خمسة: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. وقال رحمه الله: من لم تبك الدنيا عليه لم تضحك الآخرة إليه. قال الشيخ أبو إسحاق الرقي: أضعف الخلق من ضعف عن رد شهواته، وأقوى الخلق من قوي على ردها. وقال: علامة محبة الله إيثار طاعته ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ أبو حمزة البغدادي البزاز: من رزق ثلاثة أشياء فقد نجا من الآفات: بطن خال مع قلب قانع، وفقر دائم مع زهد حاضر، وصبر

0: وبث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: تعلن لكم إدارة الدورات بحارة عديد الشرقية عن إقامة الدورة التعليمية والتثقيفية 20 بعنوان فهمي لشريعتي مفتاح هدايتي وسعادتي، بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة والأساتذة. موعد الانطلاق ابتداء من السبت 15 من ربيع الآخر 1448 للهجرة ولمدة شهر كامل. الزمان يوميا بعد صلاة العشاء ولمدة نصف ساعة فقط عدا الخميس. المكان مسجد حسن الكاف بحارة عديد الشرقية بتريم. كونوا معنا، معا نرتقي بالعلم والإيمان والدال على الخير كفاعله.
3: في مواقع التواصل الشبكي الكل يريد أن يفتي، الكل يريد أن يعلم، الكل يريد أن يرسل معلومات غير متوضح غير متبين غير متحقق من المعلومات، وهذه نوع أراده أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء هذا الدين من الاستهانة بالعلم. يصير كل ينطق بالعلم، والصحابة مع علمهم وقربهم كل منهم يريد أن يكفيه أخاه عن هذه المهمة العظمى. واليوم تريد لك فتوى، فتوتين، ثلاث، أربع، 20، 30، 100، 200، 300، اتفضل. والناس يسألون، إما جوجل وإما ياهو وإما الآن حتى الذكاء الاصطناعي صار مفتيا في هذا الزمان. والذكاء الاصطناعي عبارة عن برنامج ما يوضع فيه سيأتي به، إن خيرا وإن شرا، إن صدقا وإن كذبا، إن صحيحا وإن خطأ. كما سألته عن مسألة فإذا عجز عنها يكون جوابه دبلوماسيا، أعني لا تتعرف الصحة من الخطأ من جوابه. غاية الأمر الذكاء الاصطناعي البرنامج الجيد جوابه دبلوماسي. كم سألته عن مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، ما يعرف إلى الآن. عاد ما أدخلت فيه معلومات التفاريع الفقهية للمذاهب، فلذلك جوابه غير صحيح.
1: دروس من الدورة التعليمية 31 تأتيكم بإذن الله تعالى يوم الخميس عند الساعة 1:30 ظهراً.

0: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام، وأول ما رأى أنس بن مالك وجه النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن قلبه وانشرح صدره وانشرح خاطره. فأول ما عملت أمه الغميصاء رضي الله عنها وأرضاها حملت ولدها الذي لم يتجاوز سنه 10 سنوات ووضعته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت له: يا رسول الله، إن أهل المدينة أتحفوك بتحف كثيرة وأعطوك بعطايا كثيرة، عطيتي يا رسول الله وهديتي لك يا رسول الله ابني هذا أنس، دعه عندك يخدمك ويتأدب بأدبك ويتعلم بعلمك. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وضم أنس بن مالك إلى صدره واغتبط به، فكان منذ ذلك الحين خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، يحمل عصاته، يحمل وضوءه، يحمل حذاءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك كان قد أخذ العلم الغزير وحدث بالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: برنامج حكاية صحابي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد عند الساعة 11 صباحا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. الإخوة الأفاضل، نستمع وإياكم الآن لإعادة درس من دروس الدورة التعليمية 31، حيث العلم النافع والهدي المستنير. نسأل الله أن يجعل فيه الفائدة والبركة، استماعا نافعا بإذن الله تعالى.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننوي التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه سبحانه تبارك وتعالى، وما نواه مشايخنا وما علمه الله عز وجل من صالح النيات. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا في العلماء العاملين الفائزين بعلم اليقين وعن اليقين، وأن يلحقنا بأهل حق اليقين في لطف وعافية. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم، أكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية برحمة منك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، ففي جلسة من جلسات الفقه وجلسات المعرفة نتعرف فيها على أحكام شرع ربنا سبحانه تبارك وتعالى. في هذه الجلسة، لكثرة توارد الأسئلة، نخصص هذه الجلسة للجواب على الأسئلة الماضية التي مرت معنا في الدروس السالفة والدروس السابقة. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يسددنا. كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا في الدعاء أن نقول اللهم اهدنا وسددنا، تسأل من الله هداية الطريق ودلالة التوفيق من الله تبارك وتعالى، هداية التوفيق ودلالة الطريق من الله تبارك وتعالى، وتسأل من الله عز وجل سداد القول والحفظ في اللسان، فهذه نعمة من الله سبحانه تبارك وتعالى. يسأل أخانا فيقول: إذا كان الإمام في الجماعة الأولى في التشهد الأخير وهناك جماعة جديدة تنتظر، فأيهما أفضل أن تلحق، الإمام في التشهد أو تدرك تكبيرة الإحرام مع الجماعة الثانية؟ الجماعة الثانية أفضل، سواء كانت في التشهد الأخير أو قد مرت بها بعض الركعات، حتى ولو في التشهد الأول، إدراكك جماعة ثانية كاملة خير من أن تلتحق بالجماعة الأولى إذا قد فاتتك بعض الركعات من الجماعة الأولى. قال: ما حكم الكتابة على القبور؟ إذا كانت الكتابة على القبور بالمفاخر والمآثر الراجعة إلى شؤون الدنيا، كأن يقال فيه الدكتور، المهندس، العبقري، الكذا، فهذه مكروهة، لأن شأن القبور تذكر بالآخرة، وشؤون الدنيا لا محل لها في ما يذكر بالآخرة. فأما إذا تكتب الولي الصالح العالم العالم الناسك المتعبد المتابع للنبي صلى الله عليه وسلم، فتلك تذكرة للأحياء ومعرفة بمن في القبر حتى يزار ويستفاد من زيارته. الأصل في ذلك في النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور وعن البناء عليها وعن الكتابة عليها، كل ذلك فيه نهي، والجمهور حملوا هذا النهي على ما كان من شأن الدنيا، على ما كان من شأن الدنيا. فتجصيص القبور إذا كان بزخارف وزخرف وتزيين وتمييق مذكرا بشؤون الدنيا ومعالمها، فتلك مناقضة لمقصد زيارة القبور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، هكذا في صحيح مسلم، في رواية عند غير مسلم: وتزهد في الدنيا. التذكرة بالآخرة طبيعة تزهد في الدنيا، فإذا كانت القبور تذكر بالدنيا بسخارفها بمنشآتها، وأخف أن يكون هذا في قبور بعض المقابر في شرق آسيا، لا أدري بالمقابر في أوروبا وفي أفريقيا، لكن في بعض المقابر في شرق آسيا ألوان وأنواع الرخام موجودة على القبور، هذا بالأحمر، هذا بالأخضر، هذا بالأشقر، هذا مخلوط، هذا وردي، هذا كذا. فإذا دخلت إلى المقابر رأيت ألوان وأنواع الرخام. أما مقابر أكثر أهل النور وأهل الخير فإنما هي مقابر ليست فيها شيء من الزينة، إنما فيها تجصيص لحفظ الميت أن ينبش قبل أوانه. ولذلك دائما يكتب العلماء عندنا في الوصايا وأذن أن يجصص قبره خوفا النبش قبل أوانه. ومثلها كذلك الكتابة على القبور، إذا كانت الكتابة بمفاخر الدنيا ومناقب الدنيا وشؤون الدنيا فإنها معارضة لمقصد القبور، أما إذا كانت بمناقب الآخرة كالولاية والصلاح والعلم والنسك والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم فإنها مذكرة للآخرة. وأصل الكتابة أصلها إعلام بمن في القبر، وأصل الإعلام جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لما أقبر سيدنا عثمان بن مضعون أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، عثمان بن مضعون أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، لما دفنه النبي صلى الله عليه وسلم أتى بحجرة ووضعها على قبر عثمان وقال: حجرة أتعلم بها قبر أخي وأدفن من مات من أهله إليه. هنا أخذ الفقهاء من قوله أتعلم، إذن معرفة صاحب القبر أمر مهم، فلذلك أذن في الكتابة لأجل هذا الغرض. وذكر ابن شبه أو ابن شبه في أخبار مكة أنهم عندما حفروا بعض قبر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا موجود هذه اللائحة المسمى عندنا بالشاهدة لتوجد على القبور، مكتوب عليها: هذا قبر أم سلمة زوج النبي محمد، زوج النبي، هذا قبر أم سلمة زوج النبي. فمعلوم إذن من زمن الصحابة ومن بعدهم أنهم يجعلون ما يعلمون به وما يعلمون به من في هذا القبر، وهكذا تواردت. ولذلك لما أورد الحاكم صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين أورد أحاديث النهي نهى عن تجصيص القبور، عن الكتابة على القبور، عن البناء على القبور، قال: وهذا النهي متوقف فيه لأن المأخوذ سلفا عن خلف فعلهم لذلك،
2: أي أنهم يجسسون وأن هناك بنايات وأن هناك كتابة على القبور. فتوقف الحاكم في هذه الأحاديث والأحاديث صحيحة في النهي والتجسيس والبناء على القبور، فتوقف في ذلك، قال لأن المعروف سلفا عن خلف، خلفا عن سلف لا يفعلون ذلك، يعني لم يعملوا بهذا الحديث، فجعل هذا أشبه بالقادح في متن الحديث. فرد عليه الحافظ الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى، وقال هذا الذي قاله خطأ، رد على الحاكم. ثم انتصر للحاكم الشيخ المحدث محمود سعيد ممدوح في كتاب جميل له سماه كشف الستور عن أحكام القبور، وهذا الذي يهتم بمسائل المفاصل فيما بيننا البين أتباع الكتاب والسنة والإجماع والقياس. نحن نؤمن بمرجعياتنا الأربع، بالكتاب بالسنة بالإجماع بالقياس، حتى بعض الفرق اليوم التي هي متشددة تؤمن بهذه المصادر الأربعة. فأتباع هذه المصادر الأربعة عندهم مشكلات في أربعة أشياء: في بيان في شؤون الأسماء والصفات، في شؤون التوسل والوسيلة، في شؤون القبور ومسائلها، في شؤون البدعة. هذه المفاصل الأربعة، المفاصل الأربعة تكون فيها الاختلاف بين هؤلاء، والجمهور لهم مسلك ما نقرره طبعا في هذه على هذا المنصة. نحن نقرر دائما مذهب الجمهور، نقرر ما فهمه واستنبطه جمهور أهل الإسلام، لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعطانا الأمان في مسالك الجمهور، وقال لنا عندما تختلف الأمة اتبع السواد الأعظم من أمتي. شوف السواد الأعظم، الجمهور العلماء اتبع مسلكهم، ففهمهم للكتاب والسنة وما استنبطوه من مسائلهما الراجعة للإجماع أو القياس، فهذا هو الفهم السديد الأقرب إلى الحق، الأقرب إلى الحق. حتى الشيخ ابن تيمية رحمه الله يقولها الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، وأيضا هي منقولة عن ابن تيمية، يقول إني أرى الحق لا يكاد يخرج عن المذاهب الأربعة. هذا كلام ابن تيمية نفسه، ما يخرج عن المذاهب الأربعة، الحق لا يخرج عن المذاهب الأربعة. وما نقرره هنا هو مسلك أئمة الجمهور أرباب المذاهب الأربعة المتبوعة والعقائد الحقة المنتشرة بين المسلمين. فمسألة الكتابة على القبور الذي يسأل عنها أخونا حفظه الله تبارك وتعالى، إن كانت كتابة تشيد وتشعر بأمر دنيوي فتلك مناقضة لمقصد النبي صلى الله عليه وسلم فهي منهي عنها، وإن كانت كتابة تشعر بمعرفة صاحب القبر فتلك أصلها فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول دائما نرى أناس عندما يتأخرون عن الصلاة ويرى الإمام قد ويركع الإمام وهم بغى بيركع فيركعون بأماكنهم. نعم أعلم أن الصلاة تصح، لكن نريد نصيحة. النصيحة لهم ما نصح النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة عندما هم رسول الله أن يكبر فأراء بالركوع وأراد أن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال له زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. الحنابلة طبعا فهموا من هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن ينكع يرك أي أن يصلي منفردا في الصف ليس معه غيره، عند الحنابلة لا تصح الصلاة. عند الشافعية حملوا كلمة لا تعد للنهي، أي أن هذا مكروه مع صحة الصلاة. قال بعض أئمة المساجد يسرون بالمسبلة في سورة الفاتحة، ما حكمه؟ البسملة يا أخي، البسملة عند الشافعية مسنوة واجبة في الفاتحة بالاتفاق، مسنونة الجهر في الصلاة الجهرية، هذا عند الشافعية. البسملة عند الحنابلة واجبة في الفاتحة مسنونة السر، مسنونة أن تسر بها في الجهرية، مثل الاستعاذة عندهم. البسملة عند السادة الحنفية مسنونة، مسنونة في إلحاقها بالفاتحة، مسنونة الإصرار بها. البسملة عند السادة المالكية تختلف وفيها تفصيل، والمشهور من قولهم أنها غير مطلوبة بل هي بدعة. هذه خلاصة الأقوال في البسملة، خلاصة الأقوال في البسملة. كيف يتعامل الإنسان مع هذا الخلاف؟ ينبغي أن تتعامل مع هذا الخلاف بما لا يثير خلاف. الشافعي رحمه الله دخل إلى بغداد، قدم لصلاة الفجر، فلم يجهر بالبسملة ولم يقنت، لم يجهر بالبسملة ولم يقنت، فقيل له في ذلك، قال أدبا مع هذا الإمام، يعني أبا حنيفة النعمان، مع أن أبو حنيفة في تلك اللحظة قد توفي، لأن السنة التي ولد فيها الشافعي هي السنة التي توفي فيها الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان رحمه الله تبارك وتعالى. ولكن هكذا ينبغي أن تراعي المذهب السائد في البلد الذي أنت فيه، وتراعي من يكون خلفك. فإذا كان خلفك شافعية فينبغي أن تجهر حتى لا يسيء الظن بك، وإذا كان خلفك مالكية فينبغي أن تسر. ولقد ذهبنا إلى تونس مع شيخنا الحبيب عمر حفظه الله تبارك وتعالى، خارجين في الدعوة إلى تونس، فلما كان الذين خلفوا كلهم مالكية إلا ما ندر، كان يسر بالبسملة، يسر بالبسملة في الصلوات الجهرية، وكان يقنت قبل الركوع أن هذا مذهب لا مذهب المالكية، وكان يسلم تسليمة واحدة جهرية أن هذا مذهب المالكية. فينبغي أن تراعي المذهب الذي تذهب إليه حفظا للقلوب، حفظا للقلوب. أما من حيث الجواز وعدم الجواز فقد علمت ذلك. الشافعي لما قيل له أتراجعت عن البسملة والقنوت، قال لا، البسملة ثبت فيها عندي حديث نعيب بن المجمر، والقنوت ثبت عندي فيه حديث أنس، ما أتراجع عن شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أدبا مع هذا الإمام. أي والذين خلفه هم الذين أخذوا على تلامذة الإمام أبي حنيفة النعمان، فهم حنفية لا يرون ذلك. وبهذا يجتمع شمل الأمة، كل استنباطات الأئمة من الشافعي وأتباعه وأبو حنيفة وأتباعه وأحمد وأتباعه ومالك وأتباعه، هذه كلها أنوار النبوة استنبطت على موازين صحيحة من قواعد تفسير النصوص، ثم جلبت لنا استنباطاتها ووضعت لنا أنوار النبوة. فخذ من الأنوار بلا تشنج وبلا تكلف وبلا تعصب. عندنا نقرر في مبادئ الكتب الشافعي، والشافعي ومالك والنعمان وأحمد بن حنبل وسفيان وغيرهم من سائر الأئمة على هدى، والاختلاف رحمة، الاختلاف رحمة، فلا ينبغي أن نتعصب وأن نتشنج على شيء. الأئمة كلامهم فيه واسع رحمهم الله تبارك وتعالى. هل يحل أكل لحم الكلاب بما أن نابه ضعيف كما يقول البعض؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول طهور أحدكم إذا ولغ في طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعة، أن يغسله سبعا إحداهن بتراب. قال الشافعي إن أنقى عضوا في الكلب هو فمه، فإذا كان فمه هذا الذي هو أنقى عضو تغسله سبعا إحداهن بتراب، فما بالك ببقية فضلاته. هذا عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، هذه نجاسة مغلظة، نجاسة الكلب، بل حتى ما تولد من الكلب أو من الكلاب أو ما أو من أحدهما كلها نجاسة مغلظة. وللمالكية تفصيل في هذه النجاسة، آخر لأنهم يرون أن النجاسة تعبدية وليست قياسية، فهم مختلفون في هذا الاستنباط رحمهم الله تبارك وتعالى. وإن لك فيما أحل الله لك سعة، نعم، قال: ما حكم من صلى في ثوب وهو فيه دم ولم يدري، ثم بعد ما صلى به رأى الدم؟ إن كان هذا الدم قليلا أقل من درهم البغل فلا يضره ذلك، وإن كان الدم كثيرا أي أكثر من درهم البغل فإن عليه الصلاة، لأنه تبين أنه صلى بنجاسة. هل يجوز إدراج غسل الجمعة أو العيد تحت غسل الجنابة؟ نقول نعم، في مذهب الإمام الشافعي يندرج الغسل الأصغر في الغسل الأكبر، بل يندرج الغسل في الغسل. فلو أردت أن تغتسل عن جمعة وعيد عن جمعة واستسقاء لا بأس، كل ذلك يندرج. ها؟ قال صاحب الزبد: وإن نوى فرضا ونفلا حصلا أو فبكل مثله تحصلا. نوى فرض ونفل حصل غسل العيد وربما غسل الجمعة وربما عليه جنابة، يغتسل للجنابة ويدرج في ذلك غسل العيد. وهل يثاب على ذلك؟ قال الشيخ بن حجر: إن نوى ذلك يثاب. وقال الرملي: يثاب وإن لم ينوي، حتى لم ينوي يثاب على ذلك. أطلب العلم ولو بالصين، هل هذا حديث؟ نعم حديث، ورد من أكثر من 16 رواية، ولكنها مع كل الروايات هذه لا تخلو من ضعف، كل الروايات لا تخلو من ضعف، ومجموعها لا يتقوى بها الحديث، ولكنه يذكر في الترغيب في الترهيب في الحث في البيان لا بأس. وفي بعض الروايات: ولو بصين الصين. فين صين الصين؟ يعني عاد في أبعد صين الصين، يعني أبعد من بلاد الله، من بلاد الصين. الصين معروفة، لكن فين صين الصين؟ ولو بصين الصين يعني بلاد أبعد من الصين، يمكن أبعد من الصين، والله أعلم. نعم، أطلب العلم ولو بالصين. ذكر المحدث العلامة شيخنا الشيخ نور الدين عتر رحمه الله تبارك وتعالى هذا الحديث، وقال أنه ورد من روايات نحو 16 رواية، ولكن كل الروايات كانت ضعيفة، ولو بمجموعها لا تقوى، ولكنه في مجال الترغيب والترهيب والحث لا بأس يذكر الحديث. لو بقيت التركة سنوات لم تقسم، هل يجب إخراج الزكاة؟ طبعا هذه عندنا من المشكلات العامة، عدم قسمة التركات مشكلات عامة حاصلة عندنا. وعلى كل حال، ما كان فيها من مال زكوي سيلزم زكاته كل سنة، بمعنى لو أنها امرأة توفيت أو رجل توفي وخلف ذهب وهو نصاب، بيكون عليهم كل سنة زكاة، إلا إذا كان حلي مباح وقصد الجميع كلهم أن يستعملوه، سيستعملون عند الحاجة، فذلك لا زكاة فيه عند الشافعية. اكتب ما تستفيده، اكتب أحسن ما تسمع، سمعت، واحفظ أحسن ما تكتب، وبلغ أحسن ما حفظت، هذا الضبط. ما معنى المدد؟ المدد والإمداد والاستمداد هذا وارد كثير في اللغة العربية وفي كتاب الله عز وجل: كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. اليوم حتى استعمالات الواقع واستعمالات الدول، جيش الإمداد، جيش الدعم والإسناد، هذا مستعملة، هذا مستعمل، فلا ينبغي أن التشنج في مثل هذه لا في مثل هذه في مثل هذه الأمور. وسمعت كلام حول هذا للشيخ معاذ ابن الشيخ سعيد حواء، الشيخ معاذ حفظه الله، كلام جميل جدا تكلم فيه عن معنى المدد. أظن المتعلقين بالجوالات ادخل على اليوتيوب وستجد هذا الكلام جميل جدا، سمعته أكثر من مرة، معتدل على قواعد أهل السنة والجماعة، على قواعد جمهور أهل السنة والجماعة، كلام جميل جدا. نعم، هل في شروط لو نتعلم عبر النت أو المسجل أو جوال؟ هناك شروط متعددة. هذا هذا هذا مدد، عامل مساعد وليس أصل. ورحم الله ابن المبارك، قيل له أيتعظ الرجل؟ قال نعم ولو من جدار. قيل والفقه يا ابن المبارك؟ قال لا، ذاك يؤخذ من أفواه الرجال، من البلية تشيخ الصحيفة. حذف شخص، واحد حذف شخص في وجهه حتى خرج منه الدم، فسد بكحل فصار كالوسم كالوشم يعني، فهل يجب إزالته؟ نعم، إذا اختلط الكحل بالدم بحرارة الدم فسيكون واجب الإزالة، إلا إذا خاف محذورة تيمم، واجب الإزالة إلا إذا خاف محذورة تيمم، هذا الأساس. وعندك في بشر الكريم، إن أردت أن تتسع اذهب إلى وجوب إزالة الوشم، ذكر خمسة شروط عندك في بشر الكريم. طبعا بعض الأسئلة اللي ما أفهمها ما أجيب عليها. قال إنه قول الشيخ رحمه الله وما أشبه ذلك، هل هو مثل أن يقول وهبتها لأبنائي وأبنائي وهبوها لي؟ أم نعم، هذا مثلها، يعني يتحيل على الشريعة المطهرة، يتحيل على الشريعة المطهرة، قرب مجيء الحول يهب أبناؤه التجارة كلها ويأذن لهم في القبض ويقبض أبناؤه قبضا شرعيا، فيكون الآن خرجت عن ملكه، ثم بعد ذلك يستعيد، لأنه أبه له الحق أن يرجع فيها في هبة أبنائه، أو أن أبنائه يهبونها له من جديد فيطلع له ملك جديد، يبدأ بحول جديد. هذه أنواع من الحيل التي يفعلها البعض من أجل الله، من أجل الخروج من الله، من الزكاة. الحمد لله، ولكن اعلم أن الله يعلم السر وأخفى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم، يقول ما هو ما هي حقيقة الدعوة وما هي وما هو مظهرها، كأنه يريد استعادة القول من شيخنا. قال حقيقتها ليست لها منتهى، لا تدرك حقيقتها، وأما مظهرها ففي السكينة والوقار. كيف أغض بصري؟ هكذا لك النظرة الأولى وليست لك لا الثانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي عندما سأله عن ذلك، قال يا علي لك الأولى وليست لك الأخرى، اصرف بصرك. قال العلماء والمراد بالأولى التي تأتي من غير قصد، أما لو واحد يعلم أن هنا نساء فنظر كذا قال لي وحدة حقي لي شط فيه، قال حرام هذا، إنما له النظرة الأولى أي المعنى التي تأتي من غيرها من غير قصد، والثانية سهم من سهام إبليس له المرجوم. قيل لشيخنا الحبيب عمر، اشتكى له بعض الطلاب يدرسون في الخارج، قالوا يا حبيب ما نقدر نمشي في الشارع نريد نغض البصر ترى سيقان النساء، نغطي بصرنا هكذا سيقان النساء، نرفع أمامنا كذا شعورهن البارزة. قال نمشي رافعين رأسنا كذا، تحصل واحدة قال شارفة من الله من النافذة ولا من البلكونة قال مكشوفة، قال ايش نصلح؟ قال سيدي ما شاء الله بتبدأ من الشارع ما بتنتهي في نهاية الشارع الا تقعولي من اولياء الله، لانك كل غض بتمتلي ايمان، كل غض بتمتلي ايمان، كل غض بتمتلي ايمان. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي من تركها من مخافتي ابدلته ايمانا يذوق حلاوته. ما عاد بتنتهي نهايه الشارع الا وانت ولي من اولياء الله. ها هذا اذا غضضت، اذا غضضت عدم التمكن. انا اذكر واحد من اصحابنا، واحد من اصحابنا كان مع شيخنا، بعدين دخل مجلس في رجال وفي جانب في الجانب نساء، بعدين خرج هذا يقول حبيب كذا وكذا، قال هل كان في المجلس نساء؟ قال حبيب ما رأيتن؟ قال لا أنا ما رأيت أحد. صاحب الهدف صاحب المهمة لا يرى إلا هدفه ومهمته. أترى اليوم الواحد عندنا مشغول بالجوال، تمر عنده وتقول له كذا يرى أنك تشوف أنه يراك، بعدين يقول لك ما شفتك. ليش؟ عنده قصد، عنده هدف لا يلتفت له، لا يلتفت إلى غيره. وصاحب الهدف يحقق هدفه ولا يلتفت إلى الغير. هل يجوز أن يوقع النية نية الاعتكاف بمسجد في حالة الصلاة؟ يعني هو ما نوى الاعتكاف وفي الصلاة ذكر، يمكنه أن يجري على قلبه نية الاعتكاف لكن لا يتلفظ، يجري بس على قلبه نية الاعتكاف لا بأس. مرحبا. لا لا لا، عندنا في دار المصطفى هذا ميناء المصلى، هذا هو المسجد بس، أما الأعلى هذا كله مش مسجد. هذه مسألة عند الشافعية يقولون فيها وقف العلوي دون السفلي ووقف السفلي دون العلو، قد تدق على بعض طلاب العلم. يعني ممكن يكون في العمارة الأسفل مسجد والفوق مش مسجد، ممكن يكون الوسط في مسجد والفوق مش مسجد والتحت مش مسجد، السفل يسميه الشيخ ابن حجر المسجد المعلق، الدور الأول الثاني الثالث الرابع مش مسجد، بعدين مسجد موقوف مسجد صحيح المسجدية، الدور الخامس السادس السابع الثامن عاشر مش مسجد، هذا مسجد معلق، هذا صحيح عند الشافعية صحيح، وهذا عندنا في دار المصطفى، كذلك عندنا في جامع الإيمان، بل في كثير عندنا في جامع لا في جامع السعيد، توقف الأرض مع البناء الذي عليها دون العلو، يستثنى العلو، وقفت هذه الأرض مع ما كان عليها من بناء وجدران مسجدا لله تعالى دون العلو فما بعده، فيكون هذه الأرض إلى سبع أراضين مسجد، لكن العلو من بعد الجدران معك حتى السقف العلو ليس بمسجد. هذه مسألة مشهورة عند الشافعية.

إن شاء الله. قال: رجل أعطيناه في الحول ثم كثر ماله من الزكاة المؤجلة. يعني هل جاء وقت الزكاة ووجوب الزكاة وهو غير مستحق؟ هذا بتحاسب عليه، ورث ولا توفي ولا ذلك تحاسب عليه. قال: بعض أهل القرى أو بالأصح أغلبهم يضع الدقيق البر كزكاة، هل يجوز؟ عندنا الشافعية لا، في بعض الأئمة يجوز. الحمد لله، خلاصة ما قلنا أن في مذهب الإمام الشافعي لا يصح الزكاة بالدقيق، وقد علمت ذلك وقد نص عليه الشيخ الشيرازي رحمه الله في التنبيه أنه لا يصح الزكاة بالدقيق. هناك مذاهب أخرى تصحح الزكاة بالدقيق. إذا قال هذا سابقا قد أخرجنا الدقيق في السنوات، ماذا نفعل الآن؟ تنبه في المقبل وما سبق، ادرس المذاهب التي تصحح الزكاة بالدقيق، فإن كنت وافقت ذلك المذهب فلا بأس.

قال لاعب من آل البيت ضرب الكرة بنية الهدف فصدها الحارس, ما حكمه؟ إيش هذا سؤال؟ هذا يعني يلعب بالأسئلة هذا السائل أو هكذا عقليته هكذا؟ يا أخي أهل البيت نسل من نسل النبي صلى الله عليه وسلم, لهم احترامهم وتقديرهم وإكرامهم الزائد على عموم الإسلام. عموم المسلم له احترامه وتقديره عندنا, هؤلاء نزيدهم زيادة احترام واكترام لأنهم من أهل البيت. أما قضية العيب وقضية هذا ما لها دخل في هذه, لا في هذه الأمور. فما أدري الخلط الموجود هذا في قضية التعامل مع أهل البيت, أوجد لنا فريقان, فريق متشنج وضد أهل البيت إلى النصب أقرب إن لم يكن ناصبي, وفريق آخر محب أو فريق متشنج ضد آل البيت إلى, وفريق آخر أشبه بالرافضي. فهذا اعتدل, شوف ميزان أهل السنة والجماعة في التعامل مع آل البيت, احترامهم تقديرهم نصحهم إرشادهم أخذ بأيديهم, هذا هو الصحيح في التعامل مع آل البيت. إنزالهم منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل فيها وأنزلهم رسولهم صلى الله عليه وسلم, فلا داعي لهذا, هذه التشنجات وهذه لا, وهذه المفاهيم العوجاء, هذه المفاهيم العوجاء. متى يتيمم من تعدد فيه مواضع الجبيرة؟ يتيمم عند غسل الجريح, وقت غسل الجريح يتيمم. قال كيف نصلي خلف مخالف للاعتقاد مثل السلفيين المعاصرين الذين يعتقدون أن الله في السماء, مع أنه من المعلوم أن من اعتقد أن لله جهة فقد كفر؟ من قالك أنه قد كفر؟ من أين جبت هذا الكلام؟ ها؟ من أين جبت هذا الكلام؟ اعتقاد الجهة عند جمهور العلماء ليس بكفر, هي بدعة مخالفة لكن لا ترتقي إلى رتبة الكفر. ومنهم من يقول اعتقاد الجهة للذات مع اللوازم مع اعتقاد اللوازم هي, منهم من يقول هكذا, فلا داعي للتشنج في هذه الأمور كما ذكرنا. كيف الحال لمن يصلي في المسجد الحرام؟ صلي خلف إمام الحرم ولا عليك. ما حكم من يمر أمام المصلي؟ وهذا الأمر أراه متساهل به بين طلاب العلم. نعم متساهل به عند طلاب العلم, فلا بد أن نتناصح بذلك, والمرور هذا إذا كان للضرورة فلا بأس, أما إذا كان لغير ضرورة فلا يصح. متى يخرج وقت ركعتي الإشراق؟ هذا لم يذكر العلماء متى يخرج وقعت ركعتي الإشراق. والشيخ الشيخ السيد أبو بكر شطاء في حاشية إعانة الطالبين مال إلى أنه على القول بأن الإشراق غير الضحى يخرج بمضي ربع النهار, ولكن من جاء بعده من المحشين انتقدوا في ذلك لأنه ليس هناك نقل في إخراج في خروج ركعتي الإشراق, إنما البداية تبدأ بعد الارتفاع, لكن خروج الوقت ما في نقل عن الفقهاء في ذلك.

0: صاحب التجارة عندما يريد أن يخرج الزكاة هل يحسب الدين الذي له وهل يخصم الدين الذي عليه؟ يحسب الدين الذي له، والدين الذي عليه لا يخصمه. نعم. العبد المبعض عندما تأتي لي بعبد مبعض بأفتيك بعد ذلك، مع أحد عبد أصلا نعم. نكون إن شاء الله انتهينا من أغلب الأسئلة الواردة في الدروس السابقة. شخص عليه زكاة لأنه يشتغل بالتجارة، لكنه في رمضان يشتري عمارة لأجل أن يقل النصاب حتى لا يخرجها، وكل سنة يفعل ذلك. إذا كان لأجل الهروب من الزكاة هذا مكروه وقد يقرب منها، وإذا كان هذا تجارته يتاجر فيها لا أشكال إن شاء الله في ذلك. كرمنا الله وإياكم بالعلم النافع والعمل الخالص المقبول والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير. يسر بناء قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وإلى حضرة النبي.
1: مستمعين الأفاضل، استمعنا معا إلى درس من دروس الدورة التعليمية 31. نسأل الله أن يجعل ما تعلمناه علما نافعا وعملا صالحا وسببا لرضاه. والآن نواصل معكم ما تبقى من فقرات هذه الفترة، آمرين لكم استماعا طيبا بصحبتنا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: تعلن لكم إدارة الدورات بحارة عديد الشرقية عن إقامة الدورة التعليمية والتثقيفية 20 بعنوان فهمي لشريعتي مفتاح هدايتي وسعادتي، بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة والأساتذة. موعد الانطلاق ابتداء من السبت 15 من ربيع الآخر 1448 للهجرة، ولمدة شهر كامل. الزمان يوميا بعد صلاة العشاء ولمدة نصف ساعة فقط عدا الخميس. المكان مسجد حسن الكاف بحارة عديد الشرقية بتريم. كونوا معنا، معا نرتقي بالعلم والإيمان والدال على الخير كفاعله.
3: في داخل كل شاب وشابة أسئلة تبحث عن إجابة، وطموح يبحث عن طريق. نبض الشباب برنامج يتحدث بلغتكم عن قضاياكم وهمومكم وأحلامكم. في كل حلقة أو حلقتين ضيف جديد وموضوع يلامس واقعكم، من الدراسة والعمل إلى العلاقات والهوية والطموح. نبض الشباب يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1 ظهرا.

ويحمل في يدي حقيبة تضم ما يقارب 400 مليون دولار من أجل الاستثمار. التقى بعدد من رجال الأعمال وغيرهم من ذوي العلاقة في الاستثمار. يقول راوي القصة: التقيت به بعد ذلك في جلسة عشاء وكل أمل في أن يبشرني بقراره الإيجابي، ففاجأني بأنه كان يبحث عن أصحاب القرار النافذ، أولئك الذين لا يفوتون الفرصة السانحة التي تقع بين أيديهم، لأنهم مخولون باتخاذ القرار ثم لأنهم أهل كفاءة وجدارة باتخاذه. يواصل محدثي بالقول: للأسف اتجه هذا المليونير ليحط رحله في بلد تلتقط كل فرصة للاستثمار بسرعة القرار وتبسيط الإجراءات. القرار هو ركيزة كل شيء، فبه يتقدم الإنسان والأوطان وبه يتأخران. إذا أردت أن تقيم أي قائد أو وزير أو مدير أو مسؤول، فقيمه بما يصدر عنه من قرارات، لأنها تنم إما عن حكمته وحنكته وإدارته الفذة للمسؤولية، وإما عن تهوره وتعسفه وعدم استشارته لأهل الخبرة والرأي الحصيف. وإذا أردنا أن نعرف القرار السديد، فنقول أنه ذلك القرار الجريء في طبيعته ونفاذه، المبني على الرؤية الواضحة للنتائج، المسنود بالأسباب والمبررات المنطقية المقنعة. أما القرار المتهور فهو ذلك المهزوز الضعيف البناء الغير واضح النتائج والغير مرتكز على قاعدة صلبة من القناعات المنطقية. وفرق كبير بين الاثنين: الأول يؤدي إلى البناء والتعمير والنماء والتقدم، أما الثاني فيؤدي إلى الخسارة والفشل والضياع. ولا شك بأن أعظم ما يحتاجه بناء الأوطان هو القرار الإيجابي الحازم الذي يدفعها نحو التطوير والإعمار والتنمية والتحديث. ولأجل ذلك فإنه يتحتم على صانع القرار أن يراعوا جملة أمور في اتخاذ القرار السديد، ومن ذلك عدم المحاباة لفرد على مصلحة وطن، وإن كان ذلك الفرد من المقربين لصانع القرار. يروي لي كوان يو مؤسس سنغافورة في كتابه قصة سنغافورة أنه اضطر إلى اتخاذ قرار باستبعاد أحد كبار المسؤولين في حكومته، وقد كان صديقا مقربا له ومن المؤسسين لحزبه ورفيق دربه، إلا أنه أعلى المصلحة الوطنية فوق كل الأسباب الشخصية، وذلك بسبب بعض السلوكات الشخصية المشينة من ذلك المسؤول. فخشي الرئيس أن يضر بتلك السلوكيات الحزب والحكومة بل والتوجه العام لبناء سنغافورة، فأقاله من منصبه الرفيع قائلا: إن ذلك كان أصعب قرار في حياتي، إنما يسمى بالمشكلات المزمنة هو في اعتقادي بسبب القرارات غير الحاسمة وغير الجريئة لحلها، وهذا يتم إما باستخدام المسكنات أو بالترقيع، فهو مثل المرض الذي تكوى طبقة الجلد فوقه فيفقد طبيعة الشعور بالمرض، والمرض تحته يزداد انتشارا وفتكا. لهذا تبقى المشكلات تورث من مسؤول إلى آخر كما هي. كثير ما نعلم عن مشكلات مزمنة ظلت معلقة لأزمنة عديدة دون حل، ليس لأن الحلول قد نفذت، ولكن لأنه لم يتصدى لها صاحب قرار فاعل ينهي مشكلاتها المزمنة. لما تتوفر الإرادة تحل المشكلات. إذن القرار يحتاج إلى إرادة ليحل مشكلة وإن كانت طويلة المدى. هذا يذكرني بحرب وقعت في الجاهلية بين قبيلتي داحس والغبراء، استمر زهاء 40 عام بسبب خلافات على الكلى والمراعي والماء، أدت إلى قتل الأعداد الغفيرة من الطرفين. وفي الأخير أقدم شريفان من الوجهاء هما الحارث بن عوف وهرم بن سنان، فأنهي هذه الحرب الطويلة بقرار منهما، وذلك بدفع ديات القتلى من الجانبين، فانطفأت نار حرب أحرقت الأخضر واليابس طوال 40 عاما. الأمر الذي أجد له شبيها في عصرنا الحاضر، حيث وقعت الحكومة الكولومبية اتفاقا مع حركة القوات المسلحة الثورية الفارك يضع حدا لصراع دموي استمر 52 عاما، أسفر عن عشرات الآلاف من القتلى والمفقودين والنازحين. في المثالين لم يكن للحرب أن تتوقف إلا بقرار صادر من صناع قرار واجه النتائج المترتبة بحزم وثبات. ففي المثال الأول دفع الشريفان أموالهما لإنهاء الحرب وإنقاذ الأرواح، وفي المثال الثاني واجه الرئيس معارضة الكثيرين من شعبه

0: هذا الاتفاق، ولكن مضاء الهمة وقوة الشكيمة وصلابة الإرادة كانت هي عوامل رئيسية لاتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية التاريخية في حياة الشعوب والأوطان. لا شك أن أساس كل قرار حكيم هو قائد حكيم ومسؤول حصيف يمتلك القدرات والإمكانات والعوامل الشخصية لاتخاذ قرارات ذات أثر ونفوذ. فكل إنسان يمتلك من الكفاءة والقدرة في جانب معين لا يمتلكها غيره في ذلك الجانب، فإن وجهها تجاه المقصد الصحيح كشف بصورة واضحة عن قدراته وإمكاناته فأفاد المسؤولية التي كلف بها. أما إذا اختير لهذه المسؤولية من ليس أهلا لها فإن قراراته لن تخدم مأتوم عليه. وإذا عين قائد أو مسؤول في منصب ما فإن القرارات ستكون حسب نواياه وميوله وإرادته وعزيمته وأهواءه. فأما أن يفكر في المصلحة العليا للوطن فيقدم ما يصلح وطنه وتملي عليه المسؤولية الوطنية من عمل في صلاح المجتمع وخير الأمة ولا ينظر فيه لمصلحة نفسه، وأما أن يفكر بأنانية في نفسه ومنصبه فلا يتخذ القرارات الحاسمة لأنه يخشى على نفسه من الإضرار بمنصبه فيؤثر السلام على نفسه، وهو يعتقد أن السلامة هي في الانكفاء والانزواء والتقوقع والمشي في الظل حتى لا يحدث ضوضاء فتسمع الآذان وتبصر الأعين فيفقد مزاياه ويسقط من مكانته العالية. لهذا فإن الإنسان والمجتمعات والأوطان عامة رهن القرارات التي تصدر، فهي التي توجه دفة الإقدام أو الضغط على مكبح الإحجام بحسب النوايا والإرادات والاتجاهات لصناع القرارات العليا. فكم من قرار أضاع أمة وهدم أمجادها، وكم من قرار بناها ورفع أركانها. بالقرار تنهض أمة وبالقرار تسقط، فالأمم بحاجة إلى قرارات تنهض بها، وهذا يعني أنها بحاجة إلى كفاءات وقدرات بشرية لها منظورها الثاقب ورؤيتها البعيدة وبصيرتها السديدة. وهؤلاء موجودون في كل أمة، يحتاجون فقط إلى الالتفات نحوهم وتمكينهم ووضع الثقة فيهم.
1: نحن آل الغرام
2: نهضة أمة،
1: كل معنا معنا.
2: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور

0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.
1: الأكل اللي قدرنا يقوي نحن على طاعة الله. إذا كلت الأكل ما ودنا توكلكم البهائم، أقلك نية صالحة حتى يثيبك الله حتى على أكلك شكر. وإن نوى بأكله القوى لطاعة يا خير دين ديننا، حتى نومنا يرد عباده، حتى أكلنا يرد عباده، حتى ضحكنا مع أهلنا يرد عباده ديننا. إذا قعدت تفرح أهلك وتنبسط معهم وتدخل السرور عليهم، لكن إذا نويت بهذا إن الله أمرنا أن أخذ بخاطرهم وإن أدخل السرور عليهم، وذا ضحكك ولعبك معهم شوف عباده لك عند الله. كانت ونويت التقوي على طاعة الله، إن بقوي جسمي هذا على إن أدي الواجبات ولي حرفة أسرح أعمل فيها، لأن إذا ما أكلت ما بقدر أخدم، ما بلقي شيء. هذه نيتك يصير الأكل هذا يعني ثواب لك، وحرام عليك تخلي نفسك بلا أكل حتى تموت، تقتل نفسك ما يجوز لك. الأكل اللي يقوي البنية هذا قاله من النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الدرهم صدقة تنفقها على نفسك، أفضل الدرهم، درهم تأخذ بالقوت لك تكتسيبه هذا أفضل ما يكون، ثم ما تنفقه على زوجتك. حتى قال ما تجعل في زوجتك يعني في ضمان، أهل العلم يقولون في، نحن غير نقول ضمان، قال حتى ما تجعله، قال حتى إن يخاطبهم النبي يقولهم حتى إن الإنسان إذا أتى أهله يعني جامع أهله يحصل له أجر وثواب. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته وعاد له أجر وثواب عند الله، قال قياسكم لو جعلها في حرام إيه بيكون الوزر عليه، بيكون ذنب كبير عليه، فكذلك إذا جعلها في حلال يكون له ثواب عظيم عند الله، يبسط تحصين نفسه ما وقضى شهوته بس، إنه إن حص نفسي لاقع في الحرام، وإنه إن ربي يرزقنا أولاد علماء أبرار أخيار تحننون علي بعد موتي ينشرون الدين، ولا بغينا أولاد بنفرح بنعرس لهم هذا كله بيضلك وبيروح. وإن نواب بأكله القوى لطاعة، لو حتى لقيت أخوك المسلم وصافحته وجبت له كلام يعني وضحكت في وجهه لك أجر وثواب. ماشي، قالوا من سر أخاه المسلم فكأنما سر الله، شو الأمر العظيم. إذا بشيت في خاطر أخوك المسلم وفرحت فرحته دخلت السرور عليه فكأنما سر الله، سر الحق سبحانه وتعالى. في الحديث ذا قال يا عبدي مرضت فلم تعدني، الحق يقول أنا مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب الأرباب أنت بتمرض، قال مرض عبدي المؤمن فلم تعده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده كأنك عدتنا، استطعمتك يقول ربي فلم تطعمني، قال كيف يا رب أطعمك وأنت رب الأرباب، قال استطعمك أخوك المسلم وطلب منك، أما إنك لو أطعمته لوجدتني عنده كأنك أطعمتني، استسقاك استقربك. فأعظم شيء يعني يثبت الإيمان هو دخول السرور على أخواننا المؤمنين المسلمين. قال من أعظم شيء، قال أطال الله عمره حتى يقيد لها الله ناس يعظمون، بغيت ربك يطول عمرك يحتشمونك الناس يشوف شيبك ولا عنده والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. ها ادعي لي تلب الدعاء منه دعاه أقرب، غير ما قاستوا الرحمة والخير ينزل باكور الباكور أسود اللي قال الحجب علوي ما دلنا ينزل البلاء بواسطتهم لأنهم تغلب عليهم الشهوات والغفلات، تنزل الرحمة إلا بالصبيان اللي في المهد وبالشياب اللي معوجة في قرهم وبالعداون اللي معوجة في قرها، هذيلا إذا نظر إليهم ربي يرحمنا احنا، لو بينزل عذاب رفعه. قالوا إن في بعض المحلات قال إنه نازل عذاب، نعم وبعد مرأة ولدها يبكي كذا يصيح تقول له يا ولدي لا تعدل لا الله حليم الله. قال بواسطتها قال لهم الحق ارفعوا العذاب عن هؤلاء. يوم قال الله حليم الله قالت له لا تعدل الله الا حليم يا ولدي ليه العدل لي. قال في بلدة هكذا قال صعدت كذا كذا 1000 زنية والعذاب بينزل عليهم. قال لكن صعد كذا كذا أذان فدفع العذاب عنكم.
0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.

من رحمة الله بعباده أن فرض عليهم زكاة تؤخذ من الأغنياء تطهيرا لهم ولأموالهم، وتعطى للفقراء مساعدة لهم. فالزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام ومبانيه العظام، ولا تجب إلا على من ملك النصاب، وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب، ولكل مال زكوي نصابه المعروف. وإنما تجب بعد مرور عام هجري على اكتمال النصاب باستثناء الزروع والثمار، فإنها تجب زكاتها فور حصادها. وما أعد من الأموال للاستعمال الشخصي كالسيارة والبيت وأثاث المنزل فلا زكاة عليه. فأدي زكاة مالك طيبة بها نفسك، واعلم أن الله سيعوضك خيرا في الدنيا والآخرة.

0: لك.
1: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم، بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. باب في المحافظة على الأعمال. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. وقد سبق في الباب قبله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم.
1: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله عز وجل.
0: باب في اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة. وأما الأحاديث فالأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم 10 أنفس. والأفق الناحية والجانب. وعكاشة بضم العين وتجديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. والله أعلم.

بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا وصبنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والحمى والقحط والجور والظلم والشدة والزلازل والفساد والجهل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وادفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.

اللهم صل وسلم على سيدنا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. الذين آمنوا واطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر فعلى

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب

لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون.

فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم.

فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون.

من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة.

0: فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرر خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا عن الحاجة إلى إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك وجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأوجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي علمك حسبي فنعم الرب ربي نعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والخطرات من الشكوك يظنون الأوهام الساترة القلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فإذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى سخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال الحديد لداود وسخرت الريح والشياطين الجن لسليمان سخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا بحر الآخرة سخر لنا كل شيء يا من بيدي ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين افتح لنا فإنك خير الفاتحين اغفر لنا فإنك خير الغافرين ارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين اهدنا نجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأوقان فهم مقمحون

الله هو السميع العليم. سد العرش مسبول علينا، أين الله إن أدرج إلينا بحول الله لا يقدر علينا. والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حفظا.

وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسي السماوات والأرض لا يوجع حفظهما هو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك وابهبني عنك واسمني منك واسرني بك.

يا الله اسمع دعائي وأصغر صدرك آمين. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من

يا دافع البلاء يا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغائب يا موجود عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل يقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في امرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا ما نطلب من حوائجنا. قرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والافات ولا تجعل الدنيا اكبر همنا لا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحه.

0: السراج المنير برنامج يستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأوصافه وخصائصه وحياته الكريمة مع الداعية فيصل الكاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وأسلم سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ويجعلنا وإياكم ممن اهتدى بهدي النبي المصطفى وسار على هداه، اللهم آمين يا رب العالمين. كل التوفيق كل السعادة كل العناية كل الرعاية أن يقذف الله في قلبك الحب والولع والحرص على أن تكون على نهجي وهدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المولى سبحانه وتعالى إذا أحب العبد أشغل عقله وقلبه ولبه بما فيه مرضاته هو سبحانه وتعالى، وإذا لم يحب العبد صرفه في أودية الغفلة وفي أودية الهلاك وفي أودية كثيرة. فالله يحفظنا وإياكم بحفظه. ومن أسرار الحفظ للمولى سبحانه وتعالى للعباد أن يملأ قلوبهم بحب زين العباد، وأن تمتلئ القلوب بحب صفوة العباد، بل أن تمتلئ القلوب بحب العبد الذي لم يخلق الله مثله. فما خلق الله ولا ذرى ولا برى كما قال سيدنا ابن عباس نفسا أكرم على الله من سيدنا محمد. ملأ الله قلوبنا وإياكم بهذا الحب، ولهذا المقصد ولهذا الرجاء تعقد أمثال هذه البرامج وتعقد أمثال هذه السويعات التي نقضيها وإياكم في تذاكر هذه السيرة العطرة، رجاء أن نخرج منها وقلوبنا وعقولنا وأفئدتنا ودماؤنا وأرواحنا كل جزء منها أخذ نصيبه من حب النبي المصطفى، فينطبق في وفيكم معاني قول النبي المصطفى لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. اللهم إنا نسألك ذلك بألسننا فاجعله حقيقة فينا، اجعل أعظم ما يكون لنا أن يكون لنا قلوب ممتلئة بحبك وبحب رسولك محمد. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهذه وسائل نحن وإياكم نتخذها حتى تتحقق هذه المقاصد. فالإنسان عنده مقاصد وعنده لتحقيق المقاصد وسائل، فالمقصد الله ورسوله. من أقوى الوسائل التعرف على سيرة النبي المصطفى، مما يزيدك علقة وارتباط أن تغوص في هذه العلوم. ولذلك نحن وإياكم نتذاكر لا أقول فقط علم السيرة بل علوم السيرة في هذا البرنامج، وابتدأنا بالخصائص وما زلنا الآن في الدلائل، وبعد ذلك إن شاء الله عندنا الشمائل والفضائل والمغازي والجغرافية وما يفتح الله سبحانه وتعالى به. وفي الدلائل وقفنا في المرحلة الثالثة بعد أن تكلمنا المرحلة الأولى ما قبل الولادة والمرحلة الثانية في الولادة، وبدأنا بالمرحلة الثالثة ما بعد الولادة وقبل البعثة، ثم بعد ذلك ذكرنا ما جرى للنبي المصطفى في قصة سيدتنا حليمة الله، وما حصل ليس فقط أنا أتخيل أن يكون يعني العطاء لحليمة لأنها مرضعة النبي، لكن العطاء حصل لحليمة ولزوج حليمة ولأولاد حليمة ولأرض حليمة ولمرعى حليمة بل ولغنم حليمة ولشياه حليمة. ذلك المكان بكل ما فيه ومن فيه حصلت لهم البركة من آثار قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، بل من لحظة أخذه في مكة وحال حليمة قبل لحظات احتضان النبي المصطفى يختلف تماما كما ترويهكم كما شاهدت بأم عينها العجائب في هذا الرضيع الذي تركته كل مرضعات بني سعد. كل ما تأتي مرضعة هذا والده يتيم والمال يؤخذ من الوالد، ما تريد ما عنده إلا أمه، من سوف يعطينا من سوف يدفع لنا، تتركه حتى حليمة أخذته على استحياء كانت مترددة تأخذ أو لا تأخذه، فأخذته على استحياء. ثم بعد ذلك جاء الخبر في شق الصدر وحادثة شق الصدر، وذكرنا أن بعض الكتب ذكرت أنه 3 مرات، وبعض الكتب ذكرت أنه 2، وإذا قلنا 2 فحصلت عند الرضاعة وحصلت قبل هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، قبل رحلة الإسراء والمعراج للنبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد ذلك شؤون الرعاية التي حصلت للنبي، وهو كان يحكي عنها في رعاية المولى له، أنه لو عندما هم أن يقبل على شيء لم يحب المولى للنبي المصطفى أن يكون فيه، وإذا بالنبي المصطفى يغشاه النعاس، وكانت يمكن 2 أو 3 بالكثير لا تجاوزها عدوته للأصنام من من من ذو نعومة أظافره، من صغره، من بداياته، كما قال هو للراهب: ما بغضت شيء بغضي لتلك الأصنام. عندما أقسم الراهب باللات والعزة، سمع كفار قريش يقسمونها، فهو يبغى يريد من النبي أن يرجع، لأن يعرف إنه اليهود والنصارى يريدون أن يتخلصوا منه. فقال له: واللات والعزة، بدأ يحلف له وهو مو مؤمن بها أصلا هذا الراهب، لكن يريد أن يأتي يخاطبهم، يعني زي ما يقول دائما خاطب الناس بما يناسبهم، خاطب الناس على قدر عقولهم، فهو لا عرب. فقال له النبي المصطفى: ما بغضت شيء بغضي للات والعزة، ما بغضت شيء بغضي للأصنام. وهكذا، وما زال الحديث في هذه المرحلة 3 ما قبل البعثة ورعاية المولى للنبي المصطفى. في وجه نحن نتكلم عن هذه القصص من وجه معين، ألا وهو شؤون الدلالة على نبوة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعضهم يأخذ من الدلالات أخلاق النبي المصطفى، وإجماع كل من عرف النبي المصطفى على كمال الصفات البشرية فيه، ولذلك كان يدعى بينهم بالأمين، وأنطق الله الألسن كلها في لحظة واحدة. متى؟ عندما جاءت قصة بناء إعادة بناء الكعبة. طبعا الكعبة أرادت قريش تعظيما لها، لا انتهاكا لحرمتها كما كان يريد أن يفعل أبرهة أو غيره، لأن هناك من تطاول على الكعبة انتهاكا لحرمتها، ومنهم من حاول أن يعيد بناءها احتراما لها وتعظيما لها، وهذا كان حال قريش. بعضهم قال بسبب السيول العارمة التي أتت فأثرت على البناء، بعضهم قال بسبب بعض النيران أنها أثرت على بناء الكعبة. الشاهد أنهم أرادوا أن يرمموا الكعبة، وكل واحد فيهم كان خايف، لأنه هذا البيت بيت مقدس، هم كانوا يعتقدون فيه ويطوفون حوله ويضعون أصنامهم حول الكعبة، فلهم اعتقاد في هذا البيت. الشاهد أنه كانوا يخافون يتجرؤوا على هدم الكعبة، فقام الوليد بالمغيرة وقال: أنا أبدأ. فقالوا: يبدأ، ننتظر يوم كامل، ما نسوي ولا شيء إلين نشوف. اليوم عدى كله والوليد بالمغيرة بخير، بعدها إحنا نبدأ. وبالفعل بدأ الوليد بن المغيرة، وإذا باليوم الكامل يمضي ولم يصب الوليد بن المغيرة شيء. ثم بعد ذلك توالوا في عملهم في ترميم الكعبة، ثم بعد ذلك إعادة بنائها، ووزعوا البناء كل جهة على أناس، كل جهة على قبيلة معينة، وإذا بهم يتوازعون الأمر حتى وصلوا إلى الحجر الأسود، أو بعضهم يسميه الحجر الأسعد، ومن يضعه. فتنازعت القبائل، وكل قبيلة تقول: أنا أنا أنا أنا أنا، في شرف، كل واحد يريد ذلك الشرف. فاتفقوا، ومن الذي ألهمهم هذا الاتفاق؟ الله الله الله الله الله، ومن الذي حرك سيد العباد لكي يأتي في تلك اللحظة؟ قالوا: إذن أول داخل يدخل علينا الآن هو الذي يحكم بيننا. اتفقنا؟ اتفقنا. قال: اتفق الجميع. عندما دخل ذلك الرجل تهللت الوجوه، وأنطقهم الله بعبارة واحدة بلسان واحدة، وإذا بهم يقولون: جاء الأمين. ما حنحصل أحسن ولا أفضل من هذا الشاب ذو والكمالات الأخلاقية لكي يحكم بيننا. جاء الأمين مؤتمن ونحن مستأمنين على رأيه، جاء الأمين. فهذه الأخلاق كلها تدل على نبوة هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالنبي المصطفى يعني طلب منهم أن يأتوا بأشبه بما يكون الحصير أو الفراش أو شيء من ذلك، ويتمسك يعني كل مجموعة بطرف فيكون الكل تشارك. العجيب سبحان الله، من الذي وضع الحجر بيده؟ إنه رسول الله. تشارك الكل في حمله ووضعه رسول الله بيده. النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قصة عجيبة كذلك. قبل البعثة في صلته بسيدتنا خديجة، ذكرنا أخباره مع سيدتنا حليمة صح؟ هجيب لكم أخباره مع سيدتنا خديجة طبعا على العجالة بما يناسب موضوع. نحن نتكلم عن علم دلائل النبوة، لكن إن شاء الله بعد ذلك إذا تكلمنا في علم آخر وهو يسمى علم الحوادث والليالي، علم المغازي، السرد التاريخي، نأتي إن شاء الله بأخبار أكثر وأكثر عن سيدتنا خديجة بشيء من التفصيل بما يناسب يعني ذلك العلم وذلك الفن في وقته. الشاهد في قصة سيدتنا خديجة أنها سمعت عن النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بلغها من صدق الرجل وعظم أمانته وكرم أخلاقه ما جعلها همها كله كيف أنه هذا الشاب هو الذي يقود تجارتها. عندها تجارة وكانت تشارك وتشاطر من يتاجرها الربح. هي امرأة لا تستطيع أن تذهب إلى الشام فتأتي بمن تستوثق فيه فتقول هذه بضاعتي ذهب وبعها لي وعد وأنا أشاطرك الربح. تاجرة كانت من كبار التاجرات. بس ميزة سيدنا خديجة أنها كانت تاجرة دين ودنيا، دنيا وأخرى، وعندها من الفطنة ومن الذكاء ومن التوفيق من المولى ما ألهمها إلى أن تقع وأن تقوم بأحسن اختيار على الإطلاق. اختارت النبي المصطفى، اختارت النبي المصطفى لما سمعت عنه وحرص منها عليه، وعدته أن تعطيه من المال أكثر مما كانت تعطي غيره. قبل رسول الله وأرسلت معه غلامها ميسرة. هذا ميسرة رأى الأعاجيب، رأى ما لا يستطيع الإنسان العادي أن يراه أو أن يتخيله إلا إذا سار مع هذا الحبيب المصطفى. ساروا في تجارتهم حتى إذ شارفوا على مشارف الشام أن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستريح فاستظل تحت ظل شجرة. الراهب لمح الأنوار وعنده معرفة ببعض الأسرار، لأنه عندهم في كتبهم أوصاف النبي المختار موجودة، حيجي الكلام عنها بعد شوية. وإذا بي يقول لميسرة من هذا؟ قال هذا يعني غلام وشاب من شباب مكة. قال انتبه لهذا. ورأى أمر آخر كذلك ميسرة حكى عنه، كان يقول ميسرة إذا اشتدت الظهيرة ظلل رسول الله بالغمامة. تذكر بعض كتب السير وكأنه كأن ملكين كان يظللان رسول الله، غمامة تسير تظلل رسول الله، ملكين يظللان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذه العناية؟ ما هذه الرعاية؟ من أيام سيدتنا حليمة والعناية والرعاية، من قبل، من لحظات الولادة والأم لم تشعر لا بأذى ولا بألم، وخرج مع خروجه النور الذي جعل أمه ترى قصور بصرة بالشام من قبل الولادة. وشؤون العناية والرعاية حاصلة لهذا النبي المصطفى وهو رضيع وشق الصدر، ويأتي له جبريل ويغسله ويملأ قلبه يعني الحكمة والإيمان، ويغسله بماء زمزم ويعيده ويخيطه، ويقول سيدنا أنس وإني لا أرى أثر المخيط في صدر رسول الله كما جاء هذا في الحديث الصحيح عن النبي المليح الفصيح حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه سيدنا أنس. ما هذه إنه رسول الله، إنه محمد، إنه حبيبكم وسيدكم وتاج رأسكم وقرة العيون. حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كلها الدلائل تشير إلى نبوة هذا النبي المصطفى. طب هل إحنا عندنا شك في نبوة النبي المصطفى؟ لا حاشاك وكلا. طب إذن ما الذي نحتاجه من هذا العلم؟ ذكرنا في أول الحلقات أن من فوائد، لا أقول هي كل الفوائد، من فوائد علم دلائل النبوة أنه يزيد المؤمن في إيمانه. أنت لما تسمع القصص هذه ترى منزلة رسول الله عند المولى تعالى، تزداد حب وتعلق بالنبي المصطفى. لما تزداد حب وتعلق بالنبي المصطفى، أنت لما تسمع القصص هذه، كيف الله يرعى النبي المصطفى، كيف الملائكة تهتم بالنبي المصطفى، كيف الأحبار والرهبان يرون الصفات في هذا النبي المصطفى، ترى هذه المنزلة الغالية، يمتلئ قلبك بالحب، يمتلئ قلبك بالحب، يكون مكانك في الجنة في أعلى مراتبها. المرء يحشر مع من؟ مع من أحب. كيف تزداد المحبة؟ إلا بمعرفة أخباره وسيرته، إلا بكثرة الصلاة عليه، إلا بالسير على نهجه وطريقته، إلا بالاستماع لكلامه. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أشهد أن سيدنا خديجة، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم رجع له بربح لم تربح هي مع غيره مثله، يرسلت قبله ناس لكنها ما ربحت مثل ما ربحت عندما أرسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا ما كان يوم، لأن هي أصلا ثرية، هي من أثرياء مكة، لكن اللي أثر فيها ما أخبرها به ميسرة من كلام الراهب، عندما قال الراهب ما جلس تحت هذه الشجرة إلا نبي، وحدثها عما رأى من تضليل الملائكة وعنايتها بالنبي، خصوصا عندما تشتد عليه الظهيرة وشأن الغمامة التي تضلل النبي المصطفى. فما كان من سيدتنا خديجة إلا أن عرضت نفسها على رسول الله، وتذكر بعض الروايات أنه قالت له يا ابن عم إني قد رغبت فيك لقرابتك مني وشرفك في قومك ووصيتك فيهم وأمانتك عندهم وحسن خلقك وصدق حديثك، حديثك صادق وأمانتك معروفة والكل يذكرك بكل خير وأنت حسن الخلق والخلق، كل الصفات التي تتمناها أي امرأة في رجل موجودة في هذا الإنسان، منزه عن شريك أي من الخلق، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. بعضهم أراد أن يصف هذا الجمال قال لو أن الحسن استجمع صورة، لو جمعنا الحسن كله حطينا كل الحسن في صورة واحدة، ولو أن الحسن استجمع صورة ثم رآك لكان مهللا ومكبرا. لو حطينا الحسن كله في صورة فشاف حسنك يا محمد لهلل وكبر من جمالك يا سيدي يا رسول الله. فسيدتنا خديجة قالت له أنا راغبة فيك. الله، تذكر طبعا بعض هذه إحدى الروايات، بعض الروايات تذكر أنها أرسلت مرسولة، وأظن أن تخني ذاكرة كانت لها صديقة اسمها نفيسة أرسلتها وقالت لها إني أرغب في الزواج من رسول الله، طبعا ما كان رسول الله، إني أرغب في الزواج من محمد. فازت رب الكعبة بهذا، بحسن الاختيار هذا صارت أم للمؤمنين، بحسن الاختيار هذا صارت سيدة نساء للعالمين، بحسن الاختيار هذا كسبت قلب النبي المصطفى. وما أحب النبي المصطفى أحد مثل ما أحب سيدتنا خديجة، هي اللي آوته وهي اللي زمته وهي اللي دثرته وهي اللي احتضنته وهي اللي ناصرته بمالها. ماذا أقول عن سيدتنا خديجة؟ حتى كانت زوجات النبي تغار، ما زلت تذكر خديجة؟ يذكر سيدتنا خديجة، يذكر صاحبات سيدتنا خديجة. وفى وفى وفى، ومن أين تعلم الوفاء إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في هذا الدرس جدا مهم، جدا جدا مهم، يا ريت كل أب عاقل وكل أم راشدة تسمعني فيه. إذا وجدت لبنتك، إذا وجدت لبنتك من ترين فيه الأهلية لبنتك تخطبيه. أنت اذهبي إليه واخطبيه بأي طريقة كانت، مو لازم ترمي نفسك عليهم، لكن في ألف طريقة وطريقة، حتى يعني أحسن التقنيص. إذا شفتي ولد مؤدب، ولد ذو تربية حسنة، ولد أخلاقه حسنة، ودائما عشان تكسبي كوني مع كلام النبي، سيبيك من العقول والأفكار، لا المال يهم ولا كثرة الوسامة تهم، هذه أشياء مقومات

بنتك واخطبي. في الزمن هذا، في الزمن هذا لازم يكون كلنا على سنة سيدتنا خديجة، اخطب لبنتك ولا تخطب لولدك. عندما أرى الصفات، وأقول دائما لكل بنت، إذا وجدت من تجدين فيه من الصفات، من الأخلاق، من الآداب ما يستحق أن يكون زوجك، سواء كان والله أحيانا طبعا في كل دولة لها النظام، لكن في بعض الدول النساء والرجال في أعمال معينة، في المستشفى ربما أحيانا يكون هناك في شيء من الارتباط في الأعمال. فإن وجدت وكنت غير متزوجة ووجدت في هذا الرجل تلك الصفات، فليس عيب أن تعرض بطريقة، عن طريق زميلة، عن طريق صاحبة أو كذا، أن لك رغبة. سياسة أو فكرة أني أنا أجلس أنتظر أن يأتيني من يأتيني ويخطبني من يخطبني، ما هي سياسة صحيحة ولا طريقة صحيحة. لكن الخطأ أني أنا أستمر في صلة علاقاتي بطريقة خاطئة، أو يترتب عليها بعد ذلك نتائج خاطئة. فلذلك دائما يعني في زماننا هذا أحوج ما نكون إلى السنة العجيبة اللي سنتها سيدتنا خديجة عندما عرضت وطلبت من رسول الله أن يتزوجها. الشاهد كذلك، هذه يعني من دلالات النبوة ما شهده ميسرة في رحلة مع سيدتنا خديجة. ولأن الشيء بشيء يذكر، ذكرنا بعض ما يستفاد من هذه القصة. كذلك من دلالات النبوة ما كان يحصل من الأحبار والرهبان من استفتاحهم على كفار قريش. كفار قريش هم نفسهم يقولون كنا وثنين لا نعرف ما معنى نبوة ولا نعرف ما معنى رسالة، لكن صار يسمعونها من مين؟ من الكفار. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. ليش يستفتحون على الذين كفروا؟ لأنهم يجدون هذا الأمر مكتوب عندهم، الذي يجدونه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، مكتوب عندهم أوصاف النبي، صفات النبي، علامات ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، النجم الذي يظهر عند ظهور الأنبياء، عندهم مجموعة من العلامات. فكانوا دائما يستفتحون بما يجدونه في صفاتهم وفي كتبهم من الصفات لسيد السادات، وإذا بهم دائما يستفتحون يهددون. كان بعض كثير من الأوقات كانوا كفار قريش كذا كانوا يغلبون اليهود، اليهود يعني أقلية وكذا، فكانوا كلما غلبوهم كلما جاروا عليهم يستفتحون عليهم. حيجي آخر الزمان نبي، حيجي آخر الزمان رسول، حنكون إحنا معاه وإحنا حنغلبكم وحنعمل فيكم ولكن لما جاء النبي وكان عربي كفرت اليهود بذلك وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعلمون أنه رسول الله. حتى أنه في رجل اسمه ابن الهيبان، هذا الرجل سبحان الله عالم من علماء اليهود، جاء من الشام، ولما جاء للشام سكن يثرب، ولما سكن يثرب اعتقدوا فيه كلهم الصلاة والصلاح، وكان رجل من يعني من أصلح الصلاح في ذلك المكان. حتى لما كان يصيبهم القحط يروحون عنده، يا ابن الهيبان استسقي لنا، يقول لهم ما استسقي لكم حتى تعطوني كذا وكذا، ويطلب منهم شيء بسيط من الطعام، صاع من تمر أو مدين من شعير، شيء بسيط يعني به قوام الحياة، فيعطونه فيستسقي فيسقون، وكان فيه من الصلاح الشيء الكثير. لما جاءت الوفاة أراد يرشدهم إلى أمر جدا مهم، قال لهم ألا تعلمون يا معشر يهود ما الذي أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ أنا خرجت من الشام الخمر والفواكه والأكل وما لذ، وصبت ده كله وجيت لأرضكم القفرة الصحراء الحارة، ألا تستعجبون ما الذي أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ قال وما ذاك؟ قال إنما أخرجني هو توقع خروج نبي قد أضل زمانه، هذه بلاده وهذه مهجره، فإذا خرج فلا يسبقنكم أحد إليه. نصيحة من ابن الهيبان، عنده خبر إنه قرب لكنه مات قبل لا يبعث رسول الله. كان موجود في يثرب أيام وجود النبي، والنبي في مكة،
لكن جبريل لم يأتي للنبي، الرسالة لم تأتي للنبي، لكن خلاص بدت عندهم المؤشرات أنه قرب زمن النبوة، قرب ظهور هذا النبي. فراح ترك الشام وجلس في المدينة في يثرب ينتظر ويعني بروز النبي حتى يؤمن ويسلم على يد النبي، ولكن جاءت الوفاة قبل. ففي لحظات وهو يقول لهم فلا يسبقنكم إليه أحد، هذا الذي جعل ثلاثة ممن حضروا هم أسيد وثعلب ابني السعية وأسد ابن عبيدة نفر من هذل، هذا يعني قبائل من مكة ومن الطائف ومن نواحيها ما لهم صلة لا باليهود ولا بالنصارى، لكن عاشوا وسطهم. فلما حصل فتح قريضة وشافوا الصفات هذه قالوا لهم ما سمعتوا اللي كان يقول ابن الهيبان؟ هذا هو النبي نؤمن به. اليهود قالوا لا وأنكروا وهم يعرفون، فأسلم أسيد وثعلبة لما سمعا من ابن الهيبان. حتى سبحان الله على الوقت سرقنا ما جاء في قصة سيدنا إسلام سيدنا سلمان الفارسي القسم ساعدة زيد بن عمرو بن نفيل عندما قابله النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عم ما الذي أخرجك؟ قال لقد كفرت بما يعني بما يعتقد به هؤلاء، إني أراهم على ضلالة، خرجت إلى الشام أبحث عن الدين الحق عن الحنيفية حتى وجدت عالما، فقال لي من أين خرج؟ قلت من البي من مكة، فقال ارجع فإنه قد خرج في بلدك نبي، أو هو خارج، إما خرج أو خارج في بلدك نبي قد طلع نجمه، فارجع فصدق به وآمن به. قال فرجعت فمات قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فيه النبي المصطفى إنه يأتي يوم القيامة أمة وحده، أي أن رسول الله اعتبرهم ممن آمن به. لذلك ابنه سيدنا سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو من أوائل من آمنوا بالنبي لوصية والده أن أؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أجمل الكلام عن رسول الله، وما زال للحديث بقية إن شاء الله حنبدأ فيها مباشرة بالمرحلة الرابعة من مراحل علم دلائل النبوة. صلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

السراج المنير برنامج يستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأوصافه وخصائصه وحياته الكريمة مع الداعية فيصل الكافي.

من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وصدر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وصدرك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وصدر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وصدرك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وصدر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وصدرك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك. أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين.

بالجبت والطاغوت واستمسكت العروة الاثقالا في صملها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت العروة الاثقالا في صملها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت العروة الاثقالا في صملها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجات الخير وأعوذ بك من فجات الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وآلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك

كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر

0: إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت وعليك توكلت، ورحمتك رجوت وإليك أنبت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. يا واسع الفضل اغفر لي. الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. سبحانك اللهم وبحمدك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله، وصلى الله وسلم في كل حين أبدا على سيدنا محمد وآله عدد نعم الله وإفضاله. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وصلى الله وسلم في كل حين أبدا على سيدنا محمد وآله عدد نعم الله وإفضاله.

أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض.

الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله

أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah. لا إله
1: إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرات.

0: الفاتحة ما فيه قراءة شمائل رسوع الأمن والسلام من هذا حبيب بن عمر المصلى حضرة النبي
1: على أصحاب الفاتحة
2: الرحمن الرحيم إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر

0: العظيم.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
1: صلى الله عليه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

عجل كربة واكشف الخطبة، عجل بالإجابة واكفي شر الأعادي. أظهر

أنت حرز أنت ترفع للخطوب الشداد. كن لنا يا عظيم عونا وغوثا وأجل

0: بغياث فالمستغيث ينادي والحمد لله رب العالمين.
1: سنة وحسن الله عليكم.

الله أكبر الله أكبر

قم حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي.

0: والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: الحمد لله رب العالمين على نعمه التي لا تحد ولا تحصى، على سماع آذاننا لهذا الأذان العظيم في كل يوم 5 مرات، بل في كل وقت تعج المآذن والمنائر بهذا الذكر العظيم وبهذا التذكير الجليل الذي يذكرنا بالله وبرسول الله وبالعبادات وبأبواب الفوز والنجاح وبكل ما تحتاجه هذه الأمة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، والله أعظم من كل ما يخطر ببالنا ومن كل تصوراتنا ومن كل استشعاراتنا، فهو الذي مهما أراد الإنسان أن يدرك كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. لكن ما أعظم أن تصل إلى الآذان هذه الكلمات التي علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المولود بمجرد أن يخرج من بطن أمه هو بحاجة إلى أن يطرق سمعه هذا التكبير وإلى أن يطرق سمعه هذا الأذان، هذا الأذان الذي فيه من الأسرار ما جعل له من التأثيرات وما جعله في أبواب كثيرة جدا. فإن المسافر إذا سافر يسن أن يؤذن أحد المودعين له حتى يكتب الله السلامة والعافية لهذا المسافر في سفره، فهنالك أبواب كثيرة لهذا الأذان. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، نشهد، نتيقن، نحرك قلوبنا وأرواحنا واعتقاداتنا أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله جل جلاله وتعالت عظمته، الجامع للكمالات، المنزه عن النقائص سبحانه وتعالى. ما أجمل أن نردد في كل وقت وفي كل أذان وأن نشهد لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة هذا الأذان الذي هو أمان. وقد سمعنا في القصائد ما يحرك هذه المعاني وغيرها، فابتدأ المنشد بما أرى المستغيث إلا حائز بالمراد، لا يستغيث إنسان بالله عز وجل إلا ويغيثه الحق سبحانه وتعالى، إلا ويجيبه المولى جل جلاله وتعالت عظمته. لذلك ذكرنا المنشد الثاني بالأنس والسلوان، هات يا حادي فقد آن السلو، فكأن الأول يستشعر ما تعانيه الأمة وما يعانيه اليمن وما يعانيه المسلمون وما يعانيه كثير من بلدان الأرض من فتن ومن حروب ومن أعاصير ومن أمراض ومن فيروسات ومن بليات، فيحرك فينا أن نستغيث بالله سبحانه وتعالى، أن نكبر الله وأن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نذكر أنفسنا بهذه العقائد وبهذه المعاني العالية. فجاءه من يذكرنا بكلام الإمام أبي بكر العيدروس أن الأنس حاصل، ويختم قصيدته الأخرى بأن يدع الصفا، بأن يلزم الصفا وأن يدع الجفا، فإن المولى سبحانه وتعالى وعد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لن يخزيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أيضا أن نستغيث بماذا؟ اللهم برحمتك أستغيث. وما هي أعظم تجليات رحمة الله عز وجل؟ أعظم تجليات رحمة الحق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال الله عز وجل عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنحن برحمته نستغيث، كما في القصيدة أيضا، فإنه تدرج فينا من الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى إلى الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي جعله الحق سبحانه وتعالى ملاذ الأمة. فإنه في المقام المحمود لا يقبل الله عز وجل ولا يفتح باب تفريجه وباب رحمته وباب إقباله على الأمم وعلى البشر إلا عندما يوجهون حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم، يا أكرم الخلق، يقول الإمام البوصيري، يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك. لأن المولى جعلك لنا هذا الملاذ. سواك متى؟ عند حلول الحادث العميم، عندما يحل الحادث العميم المقام المحمود، يقلق الله عز وجل الأبواب، يأتي الأمة إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، يدركون أن المقام مقام سيد الخلق. المقام مقام من قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر. لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا اتباعي. حتى سيدنا عيسى روح الله عندما ينزل في آخر الزمان يصلي خلف رجل من هذه الأمة، يدعونه إلى الإمامة، فيقول يصلي بكم رجل منكم، إكراما لرسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، فيأمه الإمام المهدي عليه السلام. ما أعظم هذه النعم! نحن أمة، أمة الإله الذي سمى نفسه السلام. مهما ابتلينا بشيء من هذه الفتن فإن العاقبة للسلام. اللهم أنت السلام، وإليك ومنك السلام، وإليك يعود له. فحينا ربنا بالسلام تباركت وتعاليت هذا الجلال والإكرام. نحن في القيام، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، لأنه السلام صلى الله وسلم عليه وعلى آله. قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. عندما تعج مساجدنا ومصلياتنا ومعاهدنا بذكره صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أمان، وأعظم أمان، فهو الأمان الذي يملأ القلوب بالأنوار ويملأ بلداننا بالأمان. فنسأل الله عز وجل أن يزيدنا حبا، وأن يزيدنا تعلقا، وأن يرفع هذه الفتن، وأن يقرب القلوب، وأن يجمع قلوب أهل الإسلام على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله مجيبات رحمته وعزائم مغفرته والسلام من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، وأن يرعى رعاة هذا المجلس ومؤسسي هذه الدار في حلهم وترحالهم، ويعظم بهم النفع في تلك البقاع، وأن يجري على أيديهم الخير الكبير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله الرحيم الرحمن، خلق الإنسان علمه البيان، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المصطفى من عدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فنحن في ليلة مباركة من ليالي هذا الشهر المبارك، انقضى علينا شهر ربيع الأول وما فيه من مجالس ومناسبات وأفراح باجتماعات الموالد النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ولا تزال فرحنا بنبينا محمد دائم وقائم ولم ينقطع، كما قال الحبيب علي: معنا فرح بالنبي عسى علينا يدوم، ونحن في كل ما نحن فيه ببركته صلى الله وسلم عليه وعلى آله. إن صلينا أو صمنا أو قمنا أو ذكرنا أو قرأنا قرآن، نحن نحتفل بالنبي محمد. وإنما نحن ندخل في صلواتنا الخمس، كل صلاة نسلم فيها على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بكاف الخطاب الحاضر: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا خطاب كل مسلم يخاطب ربه في صلاته، ولهذا قال أهل العلم: مخاطبتك لمخلوق في صلاتك تبطل عليك صلاتك. إلا خطابك للنبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، فهو واجب أن تخاطب النبي محمد وتخاطب بالسلام عليه صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا ربطنا بهذا الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه في كل أعمالنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. فما عرفنا ذكر إلا بالنبي محمد، وما عرفنا صلاة إلا بالنبي محمد، ولا عرفنا قرآن إلا بسيدنا محمد،
3: ولا عرفنا خير ولا شيء يربطنا بربنا إلا بسيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا نطلب من الله أن يجازي عنا خير جزاء. اللهم اجزي عنا نبينا سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته، وآته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة، وابعثه الله المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. فهذا حينما نطلب من رب العزة أن يؤتي سيدنا محمد الوسيلة وهي درجة، قال نبينا عليه الصلاة والسلام يعطيها العقل عبد، وأرجو أن أكون هو، وكما قال سيدنا عمر هو لا غير، صلى الله وسلم عليه وعلى آله. لكن خذ مقابل ذلك، إن طلبت الوسيلة قال نبيك محمد من طلب لي الوسيلة وجبت له شفاعتي، ونحن طلبناها أو ما طلبناها رب العزة بيعطيه إياها عليه الصلاة والسلام. رب العزة قد وعده بها، ووعده بالمقام المحمود الذي سمعنا طرف من كلام الحي زيد عن ذلك، أن المقام المحمود ما هو إلا لسيد الوجود، صلوا على سيد الوجود. ولهذا رب العزة خاطبه وقل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، مقام يغبط فيه الأولون والآخرون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ذلك اليوم المعلوم حينما ترتفع فيك الكل ينادي من المخرج من مأزق يوم القيامة، كما جاء في حديث الشفاعة حينما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، قال راوي الحديث قدر ميل، ما أدري ميل المكحلة أم ميل المسافة، قال أهل العلم ولو ميل المسافة بيننا وبين الشمس الآن ملايين الملايين من المسافات، كيف لو دنت قليل في شدة الصيف، صاح الناس الحر زاد عليهم، هذا تنزل يسير مما لم يستطعه الناس، ولو زاد على الأمر على العباد ما تحملوه، فإذا بها تحترق بعض الغابات في بعض البلاد قالوا من شدة الحر، وبعض الناس ما يتحملون وزاد الحر، وما لو زاد قليل زيادة ما يتحمله الناس لهلك الناس. لكن رب العزة لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، فيدبر الأمر حيث يشاء في تقلبات هذه الأجرام السماوية وهذه الشمس والقمر، كما قال رب العزة والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. لهذا خاطب رب العزة، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كما رددها في سورة الرحمن. وما جاء ذلك إلا لأجل يخاطب عقول قد غفلت، عقول قد أبت أن تسجد لرب العزة وأن تدعن له كعبيد للمعبود، ولهذا استكبروا. ولذلك قال أهل العلم حينما سمع هذه الآية الجان قالوا لا نكذب بشيء من آيات ربنا فلك الحمد، الجان سمعوها وجوبوا. لهذا صلى محمد أوصف، لهذا أي شيء نكذب آيات ربنا لا نكذب بشيء من آيات ربنا فله الحمد على كل حال، وله الحمد في جميع الأحوال. فإذا أدركنا معنى صلتنا بربنا ذو الجلال في عبوديتنا لله عز وجل، إنا قوم أناس عبيد للمعبود، يدبر الأمر فينا حيث شاء، لا مقدم لما أخر ولا مؤخر، لما قدم ولا معطي، لما منع ولا مانع لما أعطى، وهو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن، وهو على كل شيء قدير. فإذا أدركنا معنى هذا صلتنا بنبينا فيما جاء في حديث الشفاعة، قال فتدنو الشمس على رؤوس الأشهاد، قال فتتصبب العصب العرق من أهل الموقف، وجاء في وصف تصبب العرق قال القدم فوق القدم 70,000 قدم، قال في وصف منهم من يصب العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل العرق إلى نصف الساق، ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل العرق إلى حقويه، ومنهم من يصل العرق إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق الجام حتى مثل حبيبكم صلوات ربي وسلامه عليه، ووضع ما بين الإبهام والسبابة على فمه الإلجام، ومنهم من يلجمه العرق الجام، يصيح الناس في الموقف، ويتمنى البعض أن يخرج من ذلك تلكم الشدة ولو إلى النار، لأنهم لا يعرفوا ما وصلوا إلى عذاب النار، ظنوا أن هذا العذاب أشد من عذاب النار. فلذلك يلجؤون إلى الأنبياء، إلى آدم وإلى موسى وإلى إبراهيم، والكل يقول نفسي نفسي، ربي سلم سلم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام دعاء الأنبياء في ذلك اليوم، ربي سلم سلم، ويقول كل نبي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري نفسي نفسي لا أسأل سواها. يذكر منهم كل منهم ما حل به مما كان عليه في دنياه، لكن أخيرا يلجون إلى نبينا محمد، صلوا على سيدنا محمد. قال فيأتون إلي فأقول أنا لها أنا لها أنا لها، ما لها إلا سيدنا محمد. قالوا هذه الشفاعة العظمى لجميع البشر، ما هي خاصة بأمته، جميع الأولين والآخرين الذين ذكرهم الله. قل إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم. هذا الأولين والآخرين كلهم في ذلك الموقف، لا ظل شجر ولا حجر، ولكن ظل عرش الرحمن. الله يجعلنا وياكم من يظلهم الله تحت ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، وذكر منهم رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هنيئا لمن كان نصيبه من الدمع العين في خشية من خشية ربه، وله وجهة إلى الله في خلوة مع الله تذرف عينه بالدمع ويناجي مولاه، خاصة في الليل وفي أوقات السحر. سمعنا قصيدة الإمام بكر بن عبد الله العيدروس العدني، وله في ذكر ما يحصل من تنزلات في آخر الليل من من من من, من لذة المناجاة وحلاوة ما يجده أهل القيام في آخر الليل. ولهذا ذكر في قصيدة نصبة لأهل المناجاة في حندس الليل، أعلام واستعذب الشهد فيها بالليل، إذ نام من نام وقابلتهم لطائف من الله وإلها من لذة لا تكيف ولا تصور، بالأفهام قد ذاقها من عناها وهم فيها الذي هام. أين أهل الهيام في حب الله؟ هاموا في قيام الليل، هاموا في ركوعهم، هاموا في سجودهم، هاموا في استغفاراتهم. ولهذا كان هذا وصفهم، الصابرين والصادقين والقانتين والمستغفرين بالأسحار، أهل استغفار، أهل إنابة، أهل إخبات وأهل إقبال على الله. هكذا وصف من كان في قلبه تعلق بربه وخشوع لمولاه ودفع العين من خشية الله. ولهذا كان منهم يتظل تحت ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال أهل الحجر الحديث خاليا عما سوى الله، ما في قلبه إلا ربه. وقام بالليل خاضع خاشع مخبت منيب يتململ تململ السليم، ووجهته إلى ربه الملك العظيم، يخاطب ربه يناجي ربه يتوجه إلى ربه، وهكذا في وجهته. وهكذا نسمع في هذا المصلى كل ليلة في مثل هذا ذلكم الوقت، من يستغفر من يتوب. وأبيات الحبيب محمد الهدار طيب الله ثراه، وعبرت أيام حولت عليه رحمة الله ونفعنا به وبسائر الصالحين والعلماء العاملين. ولهذا قال في بداية أبياتنا فقل معي استغفر الله من جميع السيئات، تبنا إلى الله، تبنا إلى الله من الذنوب ومن العيوب التابعات، تبنا إلى الله من الحركات والسكنات. نستغفر الله العظيم على جميع الخطرات، في كل خطرة على ذي الأشياء مع المضاعفات، إلى أن قال ندخل مع طه وآله. اللهم اجعلنا وياكم ممن يدخل في هذه الدائرة. قلنا قول جميعا ندخل مع طه وآله في الصفوف، ندخل مع طه وآله في الصفوف، ندخل مع طه وآله في الصفوف، معهم وفيهم دائما في الدار ذه والآخرة. واغفر لناظمها وللقارين هم والقارئ، رحم الله حبيبنا محمد الهدار وطيب الله ثراه، وغفر الله لنا وللقارئين والقاريات وللمسلمين والمسلمات. هذه وجهتنا إلى ربنا حينما نتذكر هذا الأوقات المباركة. فرسول الله حينما أخبر عن هذا الحدث الذي تصير إليه الأمة، حديث الشفاعة، قال فيأتون لي فأقول أن لها، قال فينادى علي وقال أسجد تحت العرش سجدة يلهمني الله بما حمد أحمدها. يقول سيدي الحمار أطال الله في عمره ونفعنا به وحفظه الله في حطه وترحاله ومزيره ومن معه منصب الشيخ أبو بكر وغيرهم من كانوا معه يعودون بالسلامة والعافية، كان يقول هذا إلهام الحق لرسوله صلى الله عليه وسلم تجلي خاص. الأنبياء كلهم في خوف، جميع أهل الموقف ربي سلم سلم، حتى الأنبياء إلا سيدنا محمد، فله من الله تجلي خاص. قال الهمون الله بمحامد أحمدها. يقول سيدي الحمار قال تلك المحامد رسول الله ما عبر عنها في عاد، وقال تتجينا في تلك اللحظة ربي يعطيني تجلي خاص أتأحمده به أحمده بمحامد يلهمني إياها. قال ولذلك إذا طال في المحامد قال لا الحق عز وجل يريد أن يبرز مكانته عنده ويعرف جميع الخلائق مكانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال فينادى علي يا محمد ارفع رأسك ارفع رأسك وقل يسمع لقولك واشفع تشفع واشفع تشفع وقل يسمع لقولك وصاحب المقام المحمود والحوض المورود صلوا عليه حتى اللي ما يحبونه بيشفع لهم يوم القيامة حتى اللي ما بغوا يذكروه ولا يسلمون عليه ولا بغوا مولده يشفع لهم الشفاعة العظمى للكل حتى للكفار. من شفيع الأمة يوم القيامة ما هو إلا سيدنا محمد. قال فيشفعني الله في الخلائق كلهم ذلك هو المقام محمد ذكره رب العزة وقل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يغبط فيه الأولون والآخرون صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا من هو القريب هناك يقول سيد الحمر في هذا المعنى من بغى قرب في ذلك المكان يجعل قرب في هذه الدار لأن الآخرة عنوانها الدنيا فمن صدق هنا كان هناك من الصادقين ومن ثبت هنا هناك من الثابتين ومن أحب في كمال المحبة هنا كان هناك في درجة المحبوبين وما هي الآخرة إلا عنوانها الدنيا فيما أنزلك الله في من منزل. ولهذا طلب منا أن ندعو ربنا في هذا الدعاء القرآني وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزل اطلب من ربك منزل مبارك. ولهذا التنافس في اليوم القيامة ولهذا يقول حبيب صالح محمد قال في يوم كل يا محمد بذكرك يصيح ما حد إلا محمد لها صلوا على سيدنا محمد. ولهذا يعرف مقدر مقام رسول الله عند جميع الخلائق الأنبياء والرسل فضلا من دونهم من الناس. ولهذا يشفع وقال يشفع يا محمد ارفع راسك وقول يسمع لقولك واشفع تشفع شفاعة وسماع للقول ويفرج الله عن الأمة عن جميع الخلائق في ذلك اليوم. ليش اليوم الذي يجمع الله فيه الخلائق كلهم. ولهذا من يكون يريد القرب منه وهو القائل عليه الصلاة والسلام أقربكم مني منزله يوم القيامة أكثركم علي صلاة. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه فإن كثرة الصلاة والسلام عليه هي التي دل عليها أهل المعرفة وقالوا أنها آخر الزمان تنفع من لا شيخ له ما له مرجع ما له من يدله على ربه يشتغل بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تدله على الله. لكن من صدق في الصلاة ولأنها ما تأتي كثرتها إلا بمحبة المحبوب من أحب

يعني أكثر من ذكره. إن أحبيته بتكثر من ذكره بالشوق إليه بالتعلق به. وهذه المناسبات التي يجمع الله فيها الناس في هذه ليلة الجمعة من مغربها ينادي منادي الحق، هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من طالب حاجة؟ من مغربها. وأما من نصف الليل وهم آخر الليل كل ليلة ينادي منادي الحق، ولكن من كان يسمع النداء حاصل؟ من قال أنا الذي يريد هذا العطاء؟ من هل مستغفر؟ أنا المستغفر. هل من طالب حاجة؟ ليلك حاجة يا رب أطلبها منك. فإذا استجاب الله عز وجل قال يا أيها الذين استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه كلها فيها الحياة الحقيقية. من استجاب أحياه الله بالاستجابة، ومن لم يستجب أعرض عن ذكر ربه وتولى وغفل، فما ذاك إلا عليه. ونسأل الله العافية والسلامة. ولهذا هذا الموقف العظيم الذي سنعود إليه لا محالة، لكن هناك شفاعات عظمى، شفاعات النبي محمد في أمته، شفاعات لأهل الكبائر من أمتي، إن كل نبي تعجل دعوته وأخرت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة. صلوا على سيدنا محمد، فهو الرؤوف بنا والرحيم بنا، حتى قال إنه كان يدادون عن أمة أقوام حينما يمر على الصراط، قال يدادون أقوام من أمتي عن حوضي، قال فأقول أمتي أمتي أمتي أمتي، ما أبغى أحد يرجع من عند حوضه. قال فيقال ينادى علي يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، هؤلاء بدلوا وخرب ولم يستجيبوا لما أمرت به. قال فأقول سحقا سحقا سحقا سحقا. لكن سمعنا من كلام سيد الحمار وأيضا الحبيب محمد الدار، قال في تلك اللحظة لأجل لا يرد الأمر الإلهي من البداية، لكن يعطف عليهم بشفاعة ويطلبهم أن يأتوا. هذه رحمة نبيكم محمد، وهو والذي أنزل الله له في وصف وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمته بأمته لا يريد أحد بعد، لكن للخصوصية لأهل اليمن. قال أنا بعقر حوضي أدود الناس عن أهل اليمن، لهم خصوصية أهل اليمن في هذا، أن يردوا على حوضه ولهم مقدمات، لهم خصوصية في التقدم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء إذا كان نسب الإيمان إليهم والحكمة لهم والفقه لهم. هذا خطاب المصطفى صلى الله وسلم عليه وعلى آله. لهذا قال سيدي حمر التقى بأحد وهو سمع من أحد من علماء الهند ويقول لو إن لهم نهضة في خدمة حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام وجمع الأسانيد وخدموا كثير من أحاديث النبي. قال لو لنا خيار أن نعطيكم يا أهل اليمن كل ما خدمناه من أحاديث النبي لكم نهب لكم وتعطونا حديث واحد خصكم به نبيكم محمد. صلوا على سيدنا محمد. إيشو قال لما قال الإيمان يماني والحكمة يمانية وفي رواية والفقه يمان، قال لو قال الإيمان هندي قال أنا بفرح، ما قال الإيمان هندي ولا أي بلد أخرى أخصه، لكن خصكم يا أهل اليمن بخصوصية أعطاكم الله إياها على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه النعمة العظمى أن قربنا إلى نبينا خصوصنا بهذه الخصوصية في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. لكن هل من يعرف؟ قالوا من عرف قدر الخصوصية أكرم بالمزية، ومن لم يعرف قدر الخصوصية عدم المزية. لأنك عطية عطاك الله إياها، اغنمها اكسبها حافظ عليها. لهذا قال القائل إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقام. الله يجعلنا وياكم من الشاكرين، لأن شكرتم لا أزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم احفظنا يا ربنا مما لا يرضيك عنا في جميع أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا، وبارك اللهم في الحاضرين والمشاهدين وما فقدنا من كلمة الحمر، هو لا يزال في رحلته حاضر معنا بوجهته ودعواته وتوجهاته، وعائد بالسلامة إن شاء الله والعافية. ومن معه اللهم احفظهم يا رب في حطهم وترحالهم ومسيرهم حيثما حلوا حيثما نزلوا، وانفعنا بما هم فيه من الخدمة والدعوة والدلالة عليك. اللهم عينه على سيد الحمر فيما أقمته فيه من هذا المقام، وحفظ المنصب الشيخ أبو بكر معه من معهم في تلك الرحلة، يعودون إلى أوطانهم وإلى ديارهم سالمين غانمين محفوظين، وانفعنا بالصالحين حيثما حلوا ونزلوا. وعينه على سيد الحمر في تبليغ الدعوة المحمدية لمن لا يعلمها إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها على أحسن الوجوه وأنعمها وبركها، محفوظين وإياكم من جميع الشوائب والقواطح والموانع في جميع الأحوال. أعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبارتك. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبارتك، واجعلنا من عبادك الصالحين، وباركنا في مقدم الربيع الثاني وما فيه من الحوليات والمناسبات. اللهم اجعل مظاهرها تعود على وما فيها يعود على جميع المسلمين في جميع الجهات، وأدم راية الدين القيم في جميع

0: سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم على سيدنا محمد المرسلين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين، وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليه وأنت خير الوارثين، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ولقد شرت نعمة من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشياء، والله قد أثنى عليه ما فما يساوي القول منه أو يكون ثناء. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا، وإذ امتزجنا بالمودة هاونا نرفع أيدي فقرنا
1: ورجانا. يا الله
0: للواحد الأحد العلي إلهنا
1: متوسلين بمن إليه دعانا، يا الله
0: مختاره وحبيبه وصفيه.

0: الفاتحة بالقبول والإتمام كل سوء مأمور، وصلاح الشام ظاهر وباطن بعافية وسلام. الله يحفظ علينا شيخنا الشيخ عمر محمد بن سامح حفيظ ومن مرافقيه، وأن الله يعود لنا بالسلامة والعافية.
1: آمين.
0: وأن الله يغفر الذنوب ويسر العيوب ويسهل العيوب ويسهل المطلوب، وأكرم المكسور وأن يرضى المسؤول، وأختم بصالحة أعمال من وصف نيات من نيات مقاصدنا، ونختم لنا بالحسنى في التعافي إلى حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: والمواليد المباركين عمر بن عبد الرحمن بن عادل الكاف، حسين بن محمد بن حسن الجفري، أحمد بن محمد بن عبد الله بن علي بن أحمد الحداد، ريم بنت علي بن محمد بن يحيى، محمد بن أبي بكر بن محمد بن عبد بن عبده صالح، محمد بن حسين بن مبارك بن علي بطحان، صالح بن حسين بن صالح بن مكير بغيثان، أحمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد جواس، إيهاب بن مازن بن ناصر بن عوض مزروع، سفيان بن محمد بن سالم بن مبروك باني، فارس بن أيوب بن أحمد بن علي اليوان، مازن بن خالد بن عاشور بن سلمان بكر، أسامة بن سامي بن سالم بن أحمد جميل، عمر بن صابر بن سالم بن عمران، علي بن محفوظ بن سالم الحسين، آية بنت عبد الله بن رزق بن منصور، بتول بنت عماد بن يسلم بن كرامة بريك، فاطمة بنت ذي يزن بن علي الشبيبي، يمامة بنت عوض بن مبارك عبد، بتول بنت عبد المحسن بن كرامة بن عبيد بريك، نور بنت راشد بن فهمي بن هويد، فاطمة بنت حسين بن سعيد بن عبيد بازهير.
1: بارك فيك ان شاء الله، قاعد من قرة عين سيد الكونين الحسن والحسين على اذني وكني صالح الى حضرة النبي.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
3: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله اجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
4: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. استوى الصلاة، استوى تقاربه وتراصوا، واعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. استوى

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى وتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل يؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا يسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وارحمنا وسلمنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تأخذنا بالسنين. اللهم ارفع عنا عن جميع المسلمين البلاء والأذى والغلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وبطن برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: وإلى حضرة النبي،
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة لا إله إلا الله 12 مرة.

0: I'd rather have the name of him than anyone could take on my name. أبي لحضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة. الصلاة على السيد الشريف علي بن عبد الله بن علوي بن حامد با علوي، وعلى السيد الشريف يحيى بن عبد الله بن علي بن عبد الله الحبشي، وعلى أنور بن ناصر بن سلطان المرزقي، وعلى أبو بكر بن سالم بن يسلم الحداد، وعلى ردفان بن محسن الصريمي، وعلى عبد الكريم بن وليد الصريمي، وعلى خالد بن نبيل بن عايد مرجان، وعلى قين نوران حبيب الاندنوسي، وعلى من صحت عليهم الصلاة من أموات المسلمين، رحمة الله علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Allahu akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: الفاتحة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته. آمين. ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين.

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

بهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم

الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم

الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى

أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.

الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله يا رب شتت شملهم يا رب فرق جمعهم يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل

عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف.

بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأنا أشهد بما شهد الله به وأشهد الله على ذلك وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة أسأله حفظها حتى يتوفاني عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك وجهاد في سبيلك.

عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص

ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا

وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة

منهم أحدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا

إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق

لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح

والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا

كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا

وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإن قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتاه

علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟

فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي

حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم

قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني

الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي

يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم.

أولئكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا

واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا

إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة.

يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا

إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟

الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك

ما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب.

0: صلي وسلم عليه وعلى آله
1: مثل ذلك
0: اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله
1: مثل ذلك
0: اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله
1: مثل ذلك
0: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه.

0: آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه
1: وعلى آله مثل ذلك
0: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه
1: وعلى آله مثل ذلك
0: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه
1: وعلى آله
0: مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله

مستمعين الكرام، في ساعات الصفاء حيث يهدأ الكون وتفتح أبواب الإجابة، يكون لقيام الليل لذة لا يعرفها إلا من جربها. ندعوكم لمعايشة تلك اللحظات الإيمانية مع مقتطفات روحانية من أذكار آخر الليل.

0: القيوم الأذلال تبنى ربه بالله يا صبر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الأذلال موتا تبنى ربه بالله يا صبر الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الأذلال موتا تبنى ربه بالله.
1: كونوا معنا يوميا عبر إذاعة نور الإيمان قبل الفجر بخمسين دقيقة لنرتوي من ذكر الله ونتهيأ ليوم يبدأ بالطمأنينة والنور. موعد ثابت ونفحات لا تفوت لا تفوت لا تفوت لا تفوت.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: تعلن لكم إدارة الدورات بحارة عديد الشرقية عن إقامة الدورة التعليمية والتثقيفية 20 بعنوان فهمي لشريعتي مفتاح هدايتي وسعادتي، بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة والأساتذة. موعد الانطلاق ابتداء من السبت 15 من ربيع الآخر 1448 للهجرة، ولمدة شهر كامل. الزمان يوميا بعد صلاة العشاء ولمدة نصف ساعة فقط عدا الخميس. المكان مسجد حسن الكاف بحارة عديد الشرقية بتريم. كونوا معنا، معا نرتقي بالعلم والإيمان والدال على الخير كفاعله.
3: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
4: وماذا بعد؟
3: 3 أيام متتالية الرسول يقول لنا يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
4: سبحان الله،
3: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
4: أريد بالطبع.
3: إنه أنت يا عم.
4: أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
3: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
4: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
3: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
4: اسمع يا بني.
3: ماذا؟
4: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
3: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
5: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين في المساء، ويعاد يوم الخميس عند الساعة 9 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: سيدنا عبد الله بن عباس قال لأن أقرأ البقرة وآل عمران أتدبر فيهما خير من أن أقرأ القرآن كله أهده هبدا. الله سبحانه وتعالى أمرنا بل عاتب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فأمرنا الله سبحانه وتعالى بهذا التدبر. واستحسن بعض الإخوة أن يسمى هذا البرنامج بهذا الاسم مثاني.
1: برنامج مثاني يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

0: إشارات العارفين، برنامج يقف عند مقامات الأنبياء والمرسلين ويرفع الإشكالات والشبهات عن سيرهم وأحوالهم، مستضيئا بعلم التنزيه وبأقوال العلماء، مع فضيلة الشيخ خلدون الهيتي القادري، حوار الدكتور محمد عدنان المدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تفتح لنا بها الأبواب وتهيئ لنا بها الأسباب وتلهمنا بها الصواب، وعلى والديه وآله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست إشارات العارفين، ولازلنا في موضوع العصمة والآيات التي تختص بجناب سيد الأنبياء وأكمل الأتقياء، سيد أهل العصمة والكمال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أوجب له العصمة والكمال قولا وفعلا، سيرة وحالة، والصدق والتبليغ والأمانة، والعلم والسؤدد والفطانة، وأنه أحسن خلق الله في الخلق والخلق بلا اشتباه، أثنى على أخلاقه الخلاق فخسئ الشقاق والنفاق، وأنه الأفصح في اللسان، وأنه الأبلغ في البيان، وأنه الأكرم في الأنساب، وأنه الأمجد في الأحساب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والأبيات لفضيلة مولانا الشيخ محمد الزبير حساني حفظه الله. ونرحب وإياكم بضيفنا وشيخنا فضيلة مولانا الشيخ خلدون الهيتي القادري، من علماء العراق والباحث في الدراسات العليا في الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بكم مولانا.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله وبياكم.
1: الله يبارك فيكم يا سيدي. سيدي، لازلنا في الآيات الخاصة بحضرة الجناب النبوي، الجناب الأفخم والجناب الأكمل، مما لا يليق في جناب النبوة، جناب العصمة، جناب الكمال، أكمل الكمل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الآية في سورة هود، بسم الله الرحمن الرحيم، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. هناك تفسيرات غريبة تقول أن هذه الآيات نزلت بعدما طلب الكفار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي بقرآن غير هذا، يعني هم مدعين أنه القرآن يعيب أصنامهم، فعايزين القرآن ما بيعيب الأصنام.
2: نعم.
1: أن يتوقف عن ذكر الأصنام بسوء، فهم النبي أن يترك عيب أصنامهم وحاشاه صلى الله عليه وسلم، مخافة أن يطلبوا كنزا أو ملك ليأتي ليصدقه يبين أنه رسول. كيف نفهم هذه الآية في ظل هذا التفسير؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمالك وكما يليق بكماله، واسقنا من راحتيه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك شيئا أمره الله سبحانه وتعالى بتبليغه مهما حصل ومهما اشتدت عليه الظروف، لأنه النبي الأكمل، ولأنه الأشجع، ولأنه الأقوى، ولأنه الذي لا يخاف في الله لومة لائم، ولأنه الذي قال لعمه لما راودته قريش على أن ينصبوه ملكا ويعطونه مالا ويزوجونه نساء، قال والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته.
1: وهذا في بداية الدعوة،
2: في بداية الدعوة،
1: يعني قبل أن يكون له أنصار. نعم. وجيش وفي بداية. نعم. الأمر
2: حتى يظهره الله أو أهلك دونه. نعم. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يقول إنسان أو مسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يترك شيء أو هم أن يستر شيء مما أمره الله سبحانه وتعالى بتبليغه، أو هم أن لا يذكر الآيات التي تسفه آلهتهم وتماثيلهم التي يعبدونها؟
1: نعم.
2: هذا أمر يستحيل في حقه صلى الله عليه وسلم، خصوصا أنه الممتثل للأمر الإلهي، عندما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، ونحن قلنا أن الأمر إذا ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو على معنى التكوين، كون الله سبحانه وتعالى وأعطاه الله سبحانه وتعالى التبليغ بكيفية بجميع أنواعه وحيثياته وما يشترط له وأركان، فصار النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ والداعي، وصار النبي صلى الله عليه وسلم النائب عن ربه في التبليغ في الأكوان، فكيف يكون هذا النبي الذي أرسله الله سبحانه وتعالى يكتم شيئا أو يستجيب لطلب الكافرين بأن لا يذكر بعض الآيات التي تسفه الآلهة، فهذا أمر مستبعد في حقه صلى الله عليه وسلم.
3: صلى الله عليه وسلم. طب فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك، كيف نفهمها؟
2: نفهم هذا الأمر، هذا خطاب للدعاة والعلماء في كل زمان ومكان. إياك إن اشتد عليك الأمر أو تكالبت عليك أهل الضلال وأهل البدع وأهل الأهواء أن توافق ما يريدون وتترك بعض الآيات التي تكشف الحقيقة. إياك أن تنساق وراء بعض الأقاويل، أن تخفف من نبرة القرآن الكريم أو من الآيات التي تفضح المنافقين والمشركين في كل زمان ومكان بحجة أنك قد تستلين أو قد تستعطف قلوب هؤلاء. لا، القرآن قرآن، إذا سئلت عن مسألة فاذكر مراد الله سبحانه وتعالى وحكم الله سبحانه وتعالى كما جاء في القرآن الكريم. فهذا خطاب لكل عالم ولكل داعية أن يكون ذا موقف ثابت على الحق، كما كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي لم يستجب لتهديد قريش ولا لتعذيب قريش ولا لإغراءات قريش، لأنه الرسول الحق الذي أنزل عليه الحق من الحق عز وجل.
3: نعم، سيد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يثبت سادتنا الصحابة أثناء عذاب قريش، فكيف سبحان الله يعني يتبادر البعض الفهم أن المقصود هو النبي صلى الله عليه وسلم؟
2: لا يمكن أن يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هم أن يترك شيئا أو يتجاوز عن شيء من القرآن الكريم. هذا فيه تخوين للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق أهواء الكافرين، وحاشا له صلى الله عليه وسلم أن يوافق أهواء الكافرين. هواه صلى الله عليه وسلم، مراده صلى الله عليه وسلم كان بحسب مراد الله سبحانه وتعالى
3: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب سيدي، وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، يعني هنا كانوا حابين يكون في كنز يعني مشان يأمنوا ولا؟
2: قبل أن ننتقل إلى هذا، أنت ذكرت الآن كلمة في الآية، وهذا من عظمة بلاغة القرآن الكريم ومن عظمة اللغة العربية. قال وضائق به صدرك، ولم يقل وضيق به صدرك.
3: ما الفرق بين ضائق وضيق؟
2: لو عرفنا الفرق سنفهم المعنى، سيحل الإشكال عند الذين يشكون بأن النبي قد فعل هذا الفعل.
3: طب ما هو الفرق؟
2: ضائق بمعنى أن الضيق كان عارضا على صدر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قلب النبي، لم يكن مستقرا. ولو قال ضيق به صدرك لقلنا أن الصفة ثابتة مستقرة،
3: يعني أن صدر النبي دائما ضيق
2: بمعنى. لو قلت زيد

0: جواد سيد، بمعنى أن الجود والسيادة مستقرة ثابتة في زيد،
1: متأصلة فيه،
0: متأصلة وثابتة.
1: نعم.
0: ولو قلت أن زيد جائد وسائد، أي الجود والسيادة طرأت عليه لفترة وقد تزول. فانظر إلى عظمة وبلاغة اللفظ القرآني، قال ضائق به صدرك، أي هذا الضيق إنما جاء لفترة وسيزول، بدلالة وقرينة الذي يقوي هذا المعنى اللغوي القرآن الكريم. ماذا قال الله سبحانه وتعالى عن صدر النبي وقلب النبي؟ ألم نشرح لك صدرك. فصدر النبي صلى الله عليه وسلم منشرح مشروح رحب واسع، قد يدخل الضيق عليه بسبب حزنه أو خوفه على أمته على الناس من هذا الباب فقط، لا أن يستقر الضيق في صدره بحيث يصل به الحد أن يترك شيئا مما أمره الله سبحانه وتعالى بتبليغه.
1: يعني حضرتك قلت أنه معنى الضيق هنا هو ضيق رحمة.
0: نعم،
1: ليس
0: الضيق الذي يدخل إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون رحمة بأن يكذب من أتباعه من قريش أو من الناس فيدخلون النار، أو من عدم تحمل القرآن فخوفا عليهم.
1: سبحان الله. يعني نعم. هنا نعود لأهمية استخدام اللغة العربية.
0: أكيد، لذلك قال ضائق ولم يقل ضيق. نعم.
1: طيب سيدي، لولا أنزل عليه كنز، يعني نعم، هل لو كان النبي صلى الله عليه وسلم معه كنز كانوا حيأمنوا؟ مع أنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رفض الجبال أحد ذهب والجبال مكة تسير معه.
0: أنت الآن أجبت، هؤلاء الذين حجبوا بالبشرية وطمس الله وختم الله على قلوبهم وعلى أسماعهم وعلى أبصارهم غشاوة، هؤلاء لم يروا الكنز العظيم الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي معه كنز.
1: ما هو؟
0: كنز الكنوز هو القرآن الكريم.
1: القرآن الكريم.
0: لكنهم حجبوا بالبشرية عن الخصوصية وختم الله على قلوبهم وعلى أسمائهم وجعل على قلوبهم غشاوة فلم يبصروا هذا الكنز.
1: وهم
0: مع العلم
1: يعني،
0: هذا الكنز القرآن، وهناك كنز مادي. كل العرب شهدت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر.
1: نعم.
0: كان يعطي الوادي الكامل من الإبل. يعني تخيل أنت وادي فيه 1000 ناقة. 1000 ناقة في زماننا 1000 سيارة.
1: 1000 مرسيدس.
0: 1000 مرسيدس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها دفعة واحدة. فكانت لديه، والله سبحانه وتعالى أعطاه مفاتيح خزائن الأرض. إذن كان معه كنز لكنهم لم يبصروه. من أبصر هذا الكنز؟ الصحابة الكرام.
1: نعم.
0: نعم.
1: صلى الله عليه وآله وسلم.
0: ثم ماذا قال بعدها؟
1: أو جاء معه ملك.
0: زين، ألم يرى المشركون الملائكة في معركة بدر؟
1: نعم.
0: إذن كان مؤيد بالملائكة أم لم يكن مؤيد؟
1: نعم.
0: إذن جاءته الملائكة وشاهد المشركون الملائكة، لكن من شدة جبروتهم وكفرهم وطغيانهم كفروا، وقال قائلهم أنا قاتلت أهل الأرض وأهل السماء، يفتخر وهو على في لحظات الموت الأخيرة، أبو جهل، أي جبروت هذا؟ لذلك قالوا أبو جهل كان أشد من فرعون موسى، لأن فرعون موسى قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. أما أبو جهل لما قال من هؤلاء، قالوا له هؤلاء الملائكة وهو في سكرات الموت، افتخر بأنه قاتل أهل السماء مع أهل الأرض، أي جبروت هذا؟
1: يا لطيف.
0: فالملائكة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع رؤيتهم للملائكة كثير من المشركين لم يسلموا ولم يؤمنوا.
1: فلا يفيد ما تبصل بصيرة آية ولا
0: أبداً
1: شيء
0: أبداً.
1: سبحان الله. نسأل الله أن ينير بصائرنا وأن يعصمنا من هذه الفتن. جزاكم الله كل خير يا سيدي. إنما أنت نذير.
0: نعم.
1: يعني هنا أثبت معنى ثابت وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نذير.
0: نعم.
1: بعدما كان هناك يعني معاني أولى في بداية الآية.
0: من عظمة آيات القرآن والأسلوب القرآني، إذا نحن ذكرنا هذا في الحلقات السابقة، كل آية يشك في أن فيها عتاب أو ذنب قام به النبي صلى الله عليه وسلم أو وصف لا يليق به، سبحان الله، تختم الآية بشيء من كمالاته حتى يقول الحق عز وجل لنا إياك أن ينصرف ذهنك وعقلك إلى ظن السوء به صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: قال إنما أنت نذير.
1: نعم.
0: والنذير الذي أبصره الله سبحانه وتعالى وعلمه بالنذارة وبما سينذر به.
1: نعم.
0: إذن هو نذير أرسل من قبل الحق عز وجل.
1: متفاعل.

0: الحصر والقصر، أي أنت النذير الأكمل وأنت النذير الوحيد في زمانك، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وإن جاء من بعدك من هو نذير وبشير من العلماء فهم نواب عنك على الحقيقة.
1: صلى الله
0: فانظر
1: عليه
0: كيف استنبطنا كمالات سيدنا محمد من نعم. خلال استعانتنا باللغة والبلاغة في هذه الآية الكريمة.
1: نعم.
0: فيعني هذا هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ثم هذه الآية سبحان الله في مرة تلوتها على شيخي العارف بالله الشيخ حسن الحلاب
1: رضي الله عنه،
0: وذكرت له هذا التفسير، أي حتى لو وافق النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعض المفسرين على طلبهم وأخفى بعض الآيات التي فيها تسفيههم وذكر آلهتهم بسوء وتسفيه عبادتهم
1: وضيغه،
0: فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هؤلاء لن يرضوا عنه ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. إذن كيف نسوغ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضيق صدره وقلبه وكاد أن يوافق هؤلاء بترك بعض ما أنزل إليه؟
1: حاشا وكلا.
0: فهذا المعنى مردود جملة وتفصيل،
1: يعني الله عز وجل أنبأه بنهاية مآلات كل السيناريوهات
0: طبعا،
1: حتى
0: وهو عالم بكل شيء صلى الله نعم. عليه وسلم بتعليم الله له
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
0: نعم.
1: جزاكم الله كل خير يا سيدي. والآن يا سيدي إلى الآية في سورة هود. بسم الله الرحمن الرحيم، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين، صدق الله العظيم. يعني في هذه الآية هناك تفاسير صعبة ثقيلة، يعني عندما يقرأها الإنسان تقول ما كنت تعلمها أي كنت جاهلا أنت وقومك بها،
0: وحاشاه
1: يعني
0: حاشاه،
1: كيف ينسب هذا الكلام لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: يعني سبحان الله، نحن يعني نعتذر عن بعض المفسرين إن أوردوا هذه المعاني ونقول يعني لعلها قد دست عليهم، وإلا كيف لمسلم أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل، وهو الذي علمه الله سبحانه وتعالى كل شيء، وهو الذي أخبر بما كان وبما سيكون، وهو المعلم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. والآية تدل على ذلك، ماذا قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية؟ تلك من أنباء الغيب، أي ما ذكرناه عليك من القصص، من قصص الأمم السابقة، من أنباء إيش؟
1: الغيب.
0: ثم ماذا قال بعدها؟
1: نوحيها إليك،
0: خلاص يعني نحن علمناك أخبار الأمم السابقة، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، فهو المعلم الذي علمه الله سبحانه وتعالى أخبار ما كان وحال ما سيكون. إذن كل آية جاءت في هذا السياق في القرآن الكريم نستدل بها نحن على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، وأن الله قد علمه الغيب، وإلا كيف ينبئ عن أخبار من سبقه من الأمم؟ واللغات تختلف، اللغة غير اللغة، والزمان غير الزمان، والمكان غير المكان،
1: وانقطاع الأحداث أساسا.
0: والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر إخبار الشاهد الحاضر بينهم، يخبر بأدق التفاصيل، يخبر عن رؤيا بين سيدنا يوسف وأبو يعقوب، يعني أي حضور
1: لم يحضرها حتى إخوته يعني.
0: حتى نعم. فهذا تلك من أنباء الغيب، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. كل هذه الآيات التي جاءت بهذا الأسلوب تدل على أنه معلم للغيب، وقد علمه الله سبحانه وتعالى كل شيء. فالآية ترد على هؤلاء الذين يقولون بأنه صلى الله عليه وسلم جاهل وحاشاه، حاشاه من الجهل ومن هذه الألفاظ.
1: يعني أصلاً لو كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تعلمها من أحد كان هيكون في مشكلة.
0: نعم.
1: هيقولوا تعلموا من فلان الفلاني أو من الراهي الفلاني.
0: حقيقة هو لما قال له ما كنت تعلمها أنت، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمي، لم يمارس القراءة والكتابة، ولم يجلس إلى المعلمين، ولا إلى حتى يكون الله سبحانه وتعالى هو صاحب المنة الوحيد عليه صلى الله عليه وسلم، وليس لمخلوق من عليه صلى الله عليه وسلم. فلذلك ما كنت تعلمها أنت، أنا أستطيع أن أستنبط منها كمالات سيد الخلق صلى الله عليه وسلم.
1: مثل ماذا؟
0: يعني ما كنت تعلمها أنت لأنك أساسا كنت حريصا على العلم بنا، على تحقيق رضانا، ولم تكن تسألنا عن أخبار الأمم السابقة. أنت كنت حريصا على أن تتعرف علينا على كل شيء يتعلق بنا، لذلك هو الخبير الرحمن فاسأل به خبيرا، هو الخبير بربه جل جلاله وعم نواله. وصرح بهذا وقال لما قال أنا أعرفكم بالله، كيف صار أعرف الخلق بالله؟
1: كيف؟
0: لأنه كان يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يتعرف عليه، لا أن يسأل ما الذي حصل في الأمم السابقة أو ما الذي سيحصل. لكن لما يأتي السؤال، لما أتى السؤال هنا قال جاء بعض أهل الكتاب قال اسألوه عن أخبار الأمم السابقة، فلما أنبأهم النبي صلى الله عليه وسلم صارت هذه علامة على نبوته، ما كنت تعلمها أنت أي علامة على أن الله علمك، وهذا دليل على إيش؟ على نبوته. ثم في الآية قال تلك من أنباء الغيب، ماذا قال بعدها؟ نوحيها إليك. انظر إلى عظمة هاتين الكلمتين، نوحيها جاء بها بصيغة الجمع، ومن الذي أوحى إليه؟ الله، لكن بصيغة التعظيم للدلالة على عظمة القرآن وعظمة من أنزل عليه وعظمة المنزل جل جلاله وعم نواله. وهناك إشارة خفية عظيمة في هذا في هذه الكلمة،
1: ما هي؟
0: نوحيها جاء بها بصيغة الفعل المضارع للدلالة على استمرار نزول القرآن وعلى استمرار الصلة بين الخالق والمخلوق. ونحن نعلم في أول الدعوة لما انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم لفترة بسيطة استوحش النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخرج إلى الجبال ينتظر نزول الوحي، فلما قال نوحيها وكأن الله سبحانه وتعالى يتلطف بقلب حبيبه، أي ما دمت في هذه الحياة الدنيا نحن مستمرون بالوحي وبالصلة حتى تستأنس دائما بنزول القرآن على قلبك. ثم قال إليك، وكما قلنا في الحلقات السابقة بأن إلى من معانيها انتهاء الغاية، نوحيها إليك لأنك غايتنا من الأكوان وأنت الغاية التي تستطيع أن تبلغ هذا الكلام إلى قومك بعد أن كانوا غير عالمين بهذه القصص. فلما قال نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك، فأنت تعلمتها من من؟ منا، من الله عز وجل، وصرت الواسطة لتعليم قومك. إذن هذه فيها كمالات سيد الخلق، وليس فيها كما يقولون يعني اتهموه بالجهل وحاشاه من كل
1: يعني
0: ذلك.
1: إليك والناس من ورائك،
0: والناس من ورائك
1: بواسطتك.
0: نعم
1: يا سيدي،
0: ما كنت تعلمها أنت ولا قومك.
1: نعم.
0: أو ولا قومك
1: سيدي، يعني بس تعليق بسيط على استخدام هذه الألفاظ، ولا سيما يعني نجد بعض، للأسف بعض المعاصرين يستخدم التفسيرات الخاطئة بهذا اللفظ. ما هي خطورة استخدام هذه الألفاظ في جناب خاتم النبوات؟
0: الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى الطعن بمن أرسله، وسوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم قد يجر إلى النفاق والكفر.
1: يا لطيف.
0: نعم، أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أمر أن نتأدب معه صلى الله عليه وسلم، لأنه يخاف على من أساء الأدب أن تحبط أعماله. قال ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.
1: الجهر اللي هو رفع الصوت،
0: هذا رفع الصوت أو أن تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم كأنه إنسان عادي، أن تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قرين،
1: يعني كما يقول يكلمه زي صاحبه.
0: نعم، يعني أنت من الممكن أن تقول حتى للعالم إن جهل شيئا أن تقول هذا جاهل، لكن من المستحيل أن تصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل. فإذا يخاف على من يتمسك بمثل هذه الألفاظ وبإساءة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن تحبط أعماله. فلينظر كيف كان الصحابة الكرام يجلسون ويتأدبون بين في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يجلسون كأن على رؤوسهم الطير، حتى أنفاسهم بحساب.
1: نعم،
0: تخيل أنت كأن على رؤوسهم الطير، شخص على رأس الطير ويكون حريصا على أن لا يطير الطير من فوق رأسه.
1: كمال الأدب،
0: أدب سيدنا أبو بكر ما عهد عنه أنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن من آدابهم أنه لم يكن يمعن النظر ويطير النظر بصاحب الجلال وصاحب الجمال
1: حتى يطلعوا عليه
0: طبعا. فإذا يخاف على من يتمسك بهذه العبارات ويسيء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم من سوء الخاتمة، وأن يدخل في دائرة المنافقين يخاف عليه من ذلك. وهؤلاء يخاف عليهم أن ينطبق قول الله سبحانه وتعالى أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أو تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ما أبصروا الكمالات، ما أبصروا الرسالة، ما أبصروا النبوة، ما أبصروا الخصوصية، فأنكروا عليك وأساءوا الأدب بين يديك فحبطت أعمالهم. نسأل الله السلامة.
1: آمين يا رب. إياك والحوام بالحمام، فالخطب سامي والجناب حامي. إلى هنا ينتهي لقاؤنا اليوم مع فضيلة مولانا الشيخ خلدون الهيتي القادر، جزاكم الله عنا كل خير يا سيدي، ونستودعكم الله ورسوله إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

إشارات العارفين، برنامج يقف عند مقامات الأنبياء والمرسلين ويرفع الإشكالات والشبهات عن سيرهم وأحوالهم، مستضيئا بعلم التنزيه وبأقوال العلماء، مع فضيلة الشيخ خلدون الهيتي القادري، حوار الدكتور محمد عدنان المدني.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: خصوصياتنا المشرفة وليلة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: محمد رسول الله، تقرير موجز عن حياة روح البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخباره العطرة الزكية. تأليف أحمد المفتي، تعليق محمود الجمعات.
2: عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي طوى، قال أبو قحافة لابنة من أصغر ولده: أي بنية، اظهري بي على أبي قبيس وقد كف بصره. فأشرفت به عليه فقال: أي بنية، ماذا ترين؟ قالت: أرى سوادا مجتمعا. قال: تلك الخيل. قالت:

قالت: فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد، أتى أبو بكر بأبيه يقوده، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليه من أن تمشي إليه أنت. فأجلسه بين يديه ثم مسح صدره ثم قال له: أسلم. فأسلم. ثم قام أبو بكر فأخذ بيد أخته وقال: أنشد الله والإسلام فوق أختي. فلم يجبه أحد، فقال: أي أخية، احتسبي فوقك، فوالله إن الأمانة في الناس اليوم لقليل.

عن أم هانئ ابنة أبي طالب قالت: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة فر إلي رجلان من أحمائي من بني مخزوم، وزوج أم هانئ هبيرة بن أبي وهب المخزومي. قالت: فدخل علي علي بن أبي طالب أخي فقال: والله لأقتلنهما. فأغلقت عليهما باب بيتي، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، فوجدته يغتسل من جفنة إن فيها لأثر العجين، وفاطمة ابنته تستره بثوبه. فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشح، ثم صلى 8 ركعات من الضحى، ثم انصرف إلي فقال: مرحبا وأهلا وسهلا يا أم هانئ، ما جاء بك؟ فأخبرته خبر الرجلين وخبر علي فقال: قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت، فلا يقتلهما.

يقول ابن هشام: حدثني من أثق به من أهل الرواية أن فضالة بن عمير الليثي أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت عام الفتح، فلما دنا منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضالة؟ قال: نعم فضالة يا رسول الله. قال: ماذا كنت تحدث به نفسك؟ قال: لا شيء، كنت أذكر الله. فضحك عليه الصلاة والسلام ثم قال: استغفر الله. ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه، فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه. قال فضالة: فرجعت إلى أهلي فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها فقالت: هلم إلى الحديث؟ فقلت: لا. ثم قلت: قالت: هلم إلى الحديث؟ فقلت: لا. يأبى عليك الله والإسلام، لو ما رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام، لرأيت دين الله أضحى بينا والشرك يغشى وجهه الإظلام.

بعث الرسول صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة في شوال سنة 8 من الهجرة بعد مرجعه من هدم العزة، وذلك خلال إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة أيام الفتح. وقد خرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم ليدعوهم إلى الإسلام، وعندما ذهب إليهم ودعاهم إلى الإسلام لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، وجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، وكانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول عنه قريش محمد الصابئ، فظنوا أن كلمة صبأنا أي أسلمنا ودخلنا في دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من سوء فهم خاطئ واختلاف في اللغة والمعنى، وجعل خالد بن الوليد يقتل منهم ويأسر، ودفع كل رجل من السرية أسيرة، ثم أمرهم أن يقتل كل رجل منهم أسيرة، فأبى جماعة منهم ذلك، فيهم عبد الله بن عمر حيث قال: والله لا أقتل أسيري، ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرة. وعندما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما حدث، رفع يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وروي أن بني سليم هم الذين قتلوا أسراهم، أما الأنصار والمهاجرون فلم يفعلوا وأطلقوا أسراهم. ودار كلام بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف حول هذا الموضوع، حتى كاد أن يقع الشر بينهما، فقد خشي ابن عوف أن يكون ما صدر عن خالد ثأرا لعمه الفاكه بن المغيرة الذي قتله جذيمة في الجاهلية، وسب خالد عبد الرحمن، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فودى لهم قتلاهم، وزادهم فيها تطيبا لنفوسهم وبراءة من دمائهم. وكان قتل خالد لبني جذيمة تأولا منه واجتهادا خاطئا، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه على فعله. وخلال أحداث بني جذيمة هذه يروي لنا ابن إسحاق قصة فتى أسير إذ طلب من أبي حضرد أن يقوده من حبله وهو مقيد ليتكلم مع نساء لهم ثم يعيده ليصنع به ما يراه، فأجابه إلى طلبه فجاء به فوقف عليهن ثم قال: اسلمي حبيش على نفد من العيش. وأنشد: ألم يك أهلا أن ينول عاشق تكلف إدلاج السرى والودائق، فلا ذنب لي قد قلت إذ أهلنا معا: أثيبي بود قبل إحدى الصفائق، أثيبي بود قبل أن تشحط النوى وينأى الأمير بالحبيب المفارق. وكان خطابه وكلامه وشعره موجها إلى الفتاة الحبيبة التي يعشقها بين تلك النسوة، وردت عليه قائلة: وأنت فحييت سبعا وعشرا وترا وثمانيا تترا. ثم انصرف به ابن أبي حضرد فضربت عنقه، فهبت إليه حبيبته وأكبت عليه، وما زالت تقبله حتى ماتت عنده.
فعندما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بقصتها قال: أما كان فيكم رجل رحيم؟

0: بعد أن تم فتح مكة وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أطلق العرب السهم الأخير في كنانتهم على الإسلام والمسلمين، فكانت محاولة يائسة لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف مد الإسلام في جزيرة العرب، وكانت هوازن قوة كبيرة بعد قريش، وكان بينها وبين قريش تنافس، فلم تخضع لما خضعت له قريش، وأرادت أن يكون لها الفضل والصيت في استئصال شأفة الإسلام. فيقال إن هوازن استطاعت ما لم تستطعه قريش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أقام بمكة عام الفتح 19 يوما إلى أن جاءت هوازن وثقيف، فنزلوا بحنين يريدون قتال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد جمعوا منذ أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وهم يظنون أنه يريدهم. ولما أن نزل بمكة استغلوا الفرصة في الاستعداد وحشد القوات لمواجهته قبل أن يهاجمهم، وأرادوها معركة حاسمة، فحشدوا الأموال والنساء والأبناء حتى لا يفر أحدهم ويترك أهله وماله. وكان يقودهم مالك بن عوف النصري، واستنفروا معهم غطفان وغيرها، وممن جمعهم مالك بنو نصر قومه، وبنو جشم، وبنو سعد بن بكر، وجماعات متفرقة من بني هلال وهم قليل، وناس من بني عمرو بن عامر وعوف بن عامر، وثقيف كلها في أحلافها، وبنو مالك. وتخلف عنهم من هوازن كعب وكلاب، وخرج على رأس بني جشم يوم ذاك دريد بن السمة، وكان شيخا كبيرا ليس فيه إلا المشورة وأخذ الرأي، لأنه كان شيخا مجربا عارفا بالحرب. فأنكر على مالك النصري الخروج بالنساء والأطفال والأموال، إذ يرى أن المنهزم لا يرده شيء، فلم يعمل مالك برأي دريد. وقال دريد في شأن غياب كعب وكلاب: غاب الحد والجد، ولو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب ولا كلاب، ولوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب. وكان مالك صغير السن، لم يتجاوز 30 من العمر، ليست له تجربة، ولم يأخذ بقول دريد، واعتبره قد كبر وخرف، وأقسم على هوازن بأن تطيعه وإلا انتحر، فأطاعوه، وأمرهم أن يكسروا جفون سيوفهم إذا رأوا المسلمين، ثم يشدوا شدة رجل واحد. وكانت خطة مالك في الحرب أن رتب جيشه في صفوف حسنة، وقدم الخيل ثم الرجال ثم النساء ثم الأغنام ثم الإبل، وقد بلغ جيشه 20,000، فسار بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمع بهم النبي عليه الصلاة والسلام بعث عبد الله بن أبي حضرد الأسلمي ليأتيهم ويدخل فيهم ويعلمه خبرهم، فجاءهم ومكث فيهم ونقل خبرهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله، وذلك عندما اقتربوا من العدو. بعد جمع المعلومات العسكرية المطلوبة استعد الرسول صلى الله عليه وسلم لمواجهتهم، فاستعار من يعلى بن أمية 30 بعيرا و30 درعا، واستعار من صفوان بن أمية 100 درهم أعادها إليه بعد غزوة حنين وشكره على ذلك. ويروى أنه استقرض من حويطب بن عبد العزى 40,000 درهم وتقبل معونة قدرها 3,000 رمح من نوفل بن الحارث بن عبد المطلب. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حنين في 6 من شوال ووصل في 10 منه، واستعمل عتاب بن أسيد بن أبي العيس أميرا على مكة، وخرج معه 2,000 من أهل مكة بالإضافة إلى 10,000 الذين خرجوا معه لفتح مكة، فأصبحوا 12,000، وهو أكبر جيش إسلامي يخرج في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الحين. وساد شعور عند بعض الناس أنهم لن يغلبوا من قلة، وأعجبتهم كثرتهم، فعاتبهم القرآن العظيم وذكرهم بالاتكال على الله فحسب، ولقنهم درسا بليغا. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. صدق الله العظيم. واقترب النبي صلى الله عليه وسلم من حنين وحضرتهم صلاة العشاء، فأمر أحد الصحابة بمراقبة العدو من فوق أحد الجبال المطلة على وادي حنين، فأدى الصحابي المهمة ونقل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم خبرهم، وأنهم قد خرجوا بضعنهم ونعمهم وشائهم واجتمعوا إلى حنين. وعندما حانت ساعة النوم تطوع أنس بن أبي مرثد الغنوي بحراستهم إلى الفجر، فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووعده بالجنة. وفي الطريق إلى حنين رأى بعض الطلقاء شجرة يعلق عليها المشركون أسلحتهم تعرف بذات أنواط، فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم. بادرت هوازن إلى حنين، فأدخلوا جيشهم بالليل في الوادي، وفرقوا كمناءهم في الطرق والمداخل والشعاب والمضايق، وأصدر قائدهم أمره بأن يرشقوا المسلمين بالسهام عند دخولهم وادي حنين المنحدر، ثم يشد عليهم شدة رجل واحد، وشجعهم بأن المسلمين لم يلقوا قبل مثلهم في الشجاعة والعدة والعدد والدراية بالحرب. وعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه عند الفجر، وعقد الألوية والرايات، ورتب الجند في هيئة صفوف منتظمة، واستقبل بجيشه وادي حنين في عماية الصبح، وانحدروا فيه تتقدمهم على المجنبة الخيالة بقيادة خالد بن الوليد وفي طليعتها بنو سليم منذ خروجه من مكة. وعند دخول المسلمين الوادي حملوا على هوازن فانكشفوا، فأكب المسلمون على ما تركوه من غنائم. وبينما هم على حالهم هذا استقبلتهم هوازن وأمطرتهم بوابل من السهام التي لا تكاد تخطئ أحدا.
1: قدمنا لكم برنامج محمد رسول الله، تقرير موجز عن حياة روح البشرية. سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخباره العطرة الزكية. تأليف أحمد المفتي. تعليق

هناك لحظات لا يعرف قيمتها إلا القلب، لحظات السكون والأنس بالله في آخر الليل، نأخذكم إلى شيء من ذاك الجمال في آخر الليل.

0: بابك ويرتجيني ثوابك وغيث رحمتك الطال يا الله. وقد اتاك بعذري وبانكساري وفقري فهزم بيسرك عسري بمعض جودك والافضال. ومن علي بتوبة تغسل من كل حوبة واعصم من شر عوبة لكل ما عنه قد حال. فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الامثال. يا الله جودك وفضلك يرجى وبطشك وقارك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال.
1: موعدنا يتجدد معكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، سكينة تهدى لقلوبكم. مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ عبد الرشيد صوفي.

0: الإخوة المستمعون، بعد لحظات نستمع وإياكم إلى كلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، ثم تستمعون إلى محاضرة الحبيب المربي عمر بن محمد بن حفيظ ضمن إرشادات السلوك مساء ليلة الجمعة الماضية. وقتا مباركا ومفيدا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي نعمه ويكافيه مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحمده سبحانه وتعالى على هذه اللقاءات الأسبوعية وهذه التجمعات التي نستمطر فيها رحمة الله سبحانه وتعالى ونستنزل بركاته جل وعلا، فنسأله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بهذه الجلسات. نحضر كل أسبوع لهذه الجلسات وهذه اللقاءات حتى تتصفى قلوبنا وحتى نخرج بثمرة من ثمرات القرب من الحق سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وفي قراءة إذا مسهم طائف، وفي قراءة تذكروا، وفي قراءة أخرى تذكروا أو ما معنى هكذا نسيتها. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يتكلم عن شأن المتقين، والتقوى أمرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. والتقوى كما تعلمون محلها القلب، محلها قلب الإنسان. يقول عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبي عليه الصلاة والسلام. فهي أمر معنى

0: الحس يجمعها خوف الله سبحانه وتعالى والعمل بطاعته والابتعاد عن المعاصي والمعاصي لله سبحانه وتعالى. وهذه المجالس بلا شك أن الإنسان عندما يحضر فيها يخرج منها بشيء من هذه التقوى التي وصف الله سبحانه وتعالى المتقين بأنهم إذا مسهم شيء قال مسهم إلا مس بسيط شيء من لمة الشيطان تذكروا. لماذا؟ لأن القلب حي بتقوى الله سبحانه وتعالى فيبصر. فالبصيرة هي غلاف القلب تذكره، وهذا ما يكون إلا للمتقين. فنحصوا إياكم على تقوى الله سبحانه وتعالى، والتقوى معروفة، في كل جمعة يوصيني ما بالتقوى، يوصيكم ونفسي بتقوى الله. فالقلب بلا شك هو العضو الذي محل نظر الرب سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ما ينظر إلى أجساد والأشكال ولا غيرها، إلى قلب الإنسان المؤمن. فنعمر قلوبنا بتقوى الله سبحانه وتعالى حتى تثمر هذه التقوى ثمرات تعود بركاتها على الإنسان كله. واتقوا الله يعلمكم الله، تقوى تثمر أشياء كثيرة للمؤمن. فالقلب سواء كان قال حتى القلب الحسي إذا أصاب الإنسان بالليل شعر بألام في جانبه الأيسر، ما عاديه النوم، ويظل يتنقز بالليل، ما هو مهم الشمس يرق عليه، خبل أطرف دكتور خاص بالقلب متخصص. نعم، وهذا مرض معنوي، مرض حسي، لكن العبرة بالتصفية القلب. القلب الأمراض التي المعنوية التي تظلم القلب وتكون حجاب بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. فهناك بلا شك أن القلب يمرض في قلوبه مرضا، والقلب يقسو فقسات قلوبهم، القلب يعمى، والقلب يغله بغلاف حجاب يثنه، ما يعرف معروف ولا ينكر منكر، وأشياء كثيرة تصيب قلب الإنسان. فأما المرض الحسي فأمره أهون من مرض الله المعنوي. فبلا شك إن شاء الله هذه الجلسات وهذه نحرص على تصفية قلوبنا بتلاوة القرآن وبالذكر وبالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه كلها تنور القلب. فإذا استنار القلب مات الإنسان على حسن الخاتمة وأتى إلى ربه بقلب سليم. فالقلب السليم هو الذي ينجو يوم القيامة. فأوصي نفسي وإياكم بأن نكون على دائما على يقظة تامة حتى نعمر هذا القلب بتقوى الله سبحانه وتعالى. وقد عرفوا العلماء التقوى بتعريف كثيرة، الخوف من جديد والعمل بالتنزيل والاستعجال يوم الرحيل وأشياء كثيرة تعريف، وكلها تدور على عمارة هذا القلب بطاعة الله سبحانه وتعالى واجتناب معاصيه. الإنسان المتقي إذا مس هذا الطائف مس فقط من الشيطان تذكر، إذا كان تفكر في معصية يتوب منه مباشرة، يذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يكون إلا لصاحب القلب المتقي. إذا ينبغي وصينا سوياكم نسعى دائما فيما يصفي هذا القلب، قلوبنا نصفيها تصفية تامة ونبدأ عنها حجاب الغفلة. فالمؤمن الحقيقي ما يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، يكون دائما ذاكر الحق سبحانه وتعالى. ومثل هذه الجلسات وهذه الاجتماعات بلا شك أن الإنسان يخرج منها بقلب يحس حتى بلذة وطعم لله للعبادة والقرب من الحق سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا إياكم نحبه الله، ينور قلوبنا وقالبنا بأنوار تقواه ومعرفته. نسأله سبحانه وتعالى يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وقد انقضى شهر ربيع الأول وأتى ربيع الآخر، بلا شك وهو شهر مبارك، وكل أشهر الله سبحانه وتعالى مباركة، والإنسان حياته كله كل يوم لنعص الله سبحانه وتعالى فيه فهو عيد لنا. نسأله جل وعلا ينفعنا وإياكم بما قلناه، نسأله سبحانه وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسأله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بسمع بما قلناه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها.

الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. وهكذا بعدما خلق الله سيدنا آدم أودع ذلك النور في سيدنا آدم، وتقلب ذلك النور وسرى في الرجال من صلب رجل إلى صلب رجل، ومن بطن حرة إلى بطن حرة، ومع سريان ذلك النور الأعظم كان يسري قوله تعالى في جميع الأنبياء والمرسلين: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، صدقوه ولا تنصرنه، يعني تتركوا ما أنتم عليه وتتبعوا ما عليه الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذه الشهادة لما تمت فيهم وهم أهل الحق لمثل هذه الشهادة، شهدوه في المسجد الأقصى عندما بعثهم الله ليصلوا بعده صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما أن ولد الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم تباشرت به العوالم لأنه رسول تلك العوالم. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذا عرفنا ما هي العوالم هذه لما اختلف اثنين على الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. أول عالم كان يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه عالم الجمادات، قال: كنت أعرف حجرا بمكة يقرئني سلام النبوة قبل البعثة، يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الأشكال كان يخاطبها وتخاطبه، ما هو قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فكل اللغات التي في العالم في العالمين أجمع فإنما هي لغة الحبيب الأعظم. كيف وهو الترجمان الحديث الذي ترجم لنا لسان القديم من لا حرف ولا صوت إلى حرف وصوت، هذا القرآن الذي نزل على لسانه صلى الله عليه وسلم ويسره لنا. وكان يتكلم مع الأشجار فتأتيه حتى يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم. وهذا الجمل الذي كان يشكو من ظلم صاحبه فدعا صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعرفوا ما في الحديث. وهذه الحجرة الطائرة التي مثل الدجاجة، يوم من الأيام هم في غزوة صلى الله عليه وسلم فأجته وهي تدور حوله فيقول: من أفزع هذه الحجرة بتراخها؟ فقالوا: يا رسول الله، وجدناها وقلنا كنا نريد أن يعني نأكلها من الجوع الذي فيهم أصحاب الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. هذه العوالم من العوالم، حتى لا نطيل، من العوالم عالم البرزخ، وهو من العوالم الذي أرسله الله الرحمة صلى الله وسلم عليه وعلى آله: تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. فهو من عوالم صلى الله عليه وسلم، من العوالم يوم القيامة حين يحكم الأنبياء والمرسلين فينبري لها صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، لما يأتوه الخلق يوم القيامة فيشبع فيقول: أنا لها، فيسجد تحت العرش فيقول: أسأل الله وأدعوه بمسائل لم أحمده بأحمده، بمحامد لم أحمده قبلها مثلها ولا بعدها مثلها. فيقول الحق سبحانه وتعالى: يا محمد ارفع رأسك، اشفع تشفع، وسل تعطى، حتى حين يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. في الجنة يقول: اسألوا لي الوسيلة فإنها لا تنبغي لرجل إلا

0: واحد، وأسأل الله أن أكون أنا، ومن سأل لي الوسيلة وجبت له شفاعتي. هذا الذي نرددها بعد كل إذان: اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة. يا الله يا رباه، اللهم إنا نسألك حبك لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لك، حببنا إليك وإلى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وافعل بأعمالنا ما فعلتها بأعمال سيد الوجود بكل وجه وبكل معنى في عافية وسلامة والعفو منكم.
1: الحمد لله الذي حضرنا وإياكم سبحانه وتعالى، وأسمعنا سبحانه وتعالى ما يعظم في قلوبنا نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما يعرفنا لأن نؤدي حق نبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، وهو أعظم الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى حق النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنه يروى عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: من قال جزى الله عن نبينا محمد ما هو أهله فقد أتعب 70 كاتبا 1000 صباح. من قال جزى الله عن نبينا محمد ما هو أهله، هكذا ورد في الحديث. ولكن نحن نزيد كلمة سيدنا ونبينا وحبيبنا: من قال جزى الله عنا محمدا ما هو أهله أتعب 70 كاتبا 1000 صباح. ونحن بعقولنا قد نرى أن هذا شيء كبير، 1000 صباح، 70 كاتب الملائكة يكتبون ثواب هذه الكلمات المعدودات إذا نظرنا إلى عالمنا الدنياوي. ولكن إذا نظرنا إلى عالم الأبد الذي لا ينتهي ربما تكون هذه قصيرة، 70 كاتب 1000 صباح قصيرة بالنسبة لعالم الأبد. فالحمد لله الذي جعلنا وإياكم من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي عظمه ربه وشرفه ربه وأتى هذه البشرية بدين كامل، بدين فيه الرحمة. لم يأتي نبي من الأنبياء بتعليمات راقية ولا تعليمات سعادة ولا تعليمات أمان ولا تعليمات خير مثل ما جاءنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهنيئا للمستجيبين لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قاموا بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حق رسول الله صلى الله عليه وسلم من أداء سنته ومن اتباع هديه ومن اتباع شريعته. هنيئا لهم، كما قال المولى سبحانه وتعالى: هم الذين سبقت لهم من الله الحسنى، في قوله عز وجل: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك الذين ربطوا بهذا الحبيب العظيم، وربطوا بالنبي الكريم، وربطوا بالرؤوف الرحيم. جعلنا الله وإياكم قرة عين لهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من المستجيبين لنداء هذا الرسول كما أمره ربه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هكذا وحد الضمير: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم، ما قال إذا دعواكم مثلا، أو ثنى الضمير إذا دعاكم لما يحييكم. فدعانا لما فيه الحياة، ما شاء الله لا قوة بالله، الحمد لله، الله يتم من نعمة علينا وعلى هذه الأمة. قاله ربه سبحانه وتعالى فيما أنزله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. جاء ماذا يحمل الرسول؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه العطايا كلها يحملها قلبه لأمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم رب عز وجل قاله: فإن تولوا من أعرض من هذه البشرية أو من الجن أو من الإنس عنك يا محمد، وأنت قد يتحملهم هذه السعادة كلها وهذا الشرف كله وهذا الفخر كله وسعادة الأبدية كلها، من أعرض عنهم منك، من أعرض منهم عنك وأنت جئت بهم بكل هذه العطايا وكل هذه الرحمة وكل هذه السعادة وكل هذا الفوز، فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال المفسرون: ما قالوا اعتقد، اعلنها، حسبي الله، يكفيه ربه إذا عرضت. فنسأل الله لا يجعلنا من المعرضين عن هذا الرسول، ولا تعليماته ولا أوامره ولا أرشاداته إذا وقعت في قلب أحيته، وإذا وقعت في بلاد أحيتها، وإذا وقعت في أمة أحيتها. فنسأل الله أن يعيننا والمسلمين على اتباع هذا الرسول، ويحرق في قلوبنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وينفعنا بهذه المجالس العظيمة كما نسمع ما ما ما ما, ما يدخله شيوخنا وأمتنا وشيخنا الحمر، ما يجرعنا داخل قلوبنا محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما يجرع داخل قلوبنا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. قلوبنا ملتفت للدنيا، ملتفت للحياة دي، ملتفت للمظاهر، لكن نجالس الرجال الربانيين يخرج من قلبك هذه الالتفاتات ويدخل داخل قلبك تعظيم ومحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كم من خطاب من شيخنا الحمر ما شاء الله يزحزح من قلوبنا الالتفاتات لا إلى دنيا لا إلى مظهر لا إلى شيء، للآخرة،
2: وإلى الدين الرسول أعظم شيء ما شاء الله. فنسأل الله يفتح قلوبنا لهذه الأنوار الإيمانية في, في, في كلام شيخنا العمر حتى تملأ قلوبنا بهذا الإيمان, فنسعد سعادة الأبد ونكون مفاتيح للخير على كل من حوالينا, مغاليق للشر. يحقق لنا هذه الدعوات اللهم بمحبتك لهذا النبي الكريم, اجعلنا وإخواننا قرة عين لنبيكم محمد وقرة عين لمشايخنا مع كمال الآداب الباطنة والظاهرة والعفو مثل الأمر.
3: الحمد لله على فضله ونواله وجوده وإفضاله الذي جاد علينا بأعظم نعمة في هذه الحياة الدنيا, هي نعمة الإسلام والتي جاءنا بها نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله, وقال فيها عندما وقف بأرض عرفات وأنزل الله سبحانه وتعالى عليه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الإسلام الذي أعزنا الله سبحانه وتعالى به وشرفنا الله سبحانه وتعالى به وجعلنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله أن جعلنا وإياكم من المسلمين. منذ أن يخرج الإنسان منا من بطن أمه وهو على هذه النعمة العظيمة, نعمة الإسلام, نعمة الإسلام أعلى نعمة حلت بساحة, بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. فهذا الإنسان المسلم الذي الله سبحانه وتعالى شرفه والله سبحانه وتعالى عظمه والله سبحانه وتعالى جعل حرمته عظيمة وجليلة, وقد كان نبينا محمد كما جاء في الحديث أنه كان يخاطب الكعبة المشرفة, بيت الله العتيق الذي هو أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين, كان يخاطب الكعبة ويقول لأنت أحب, كان يخاطب الكعبة ويقول أنت أحب الأشياء إلي وأعظم الأشياء إلي, إلا إن حرمة المسلم عند الله أعظم منك. حرمة المسلم كما يقولون في بعض الروايات أعظم عند الله من هدم الكعبة, لأن المسلم كله حرام, دمه حرام, ماله حرام, عرضه حرام. وجاء في صحيح الإمام البخاري: من هو المسلم؟ من هو المسلم حقيقة؟ المسلم حقيقة من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا هو المسلم, هذا الذي يحمل معاني الإسلام, وهذا يحمل دين الإسلام عندما يسلم المسلمون من لسانه, يسلم المسلمون من يده. وجاء في الحديث الآخر أن الربا, هذا الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هذا الربا قال فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه له 72 بابا. أقل درجات الربا مثل أن ينكح الرجل أمه والعياذ بالله من ذلك, هذا أقل شيء في درجات الربا. لكن أعظم الربا وأكبر درجات الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. هذا الذي ينبغي للإنسان مننا أن يتنبه, لا تستطيل عرض أخيك المسلم مهما كان, فإن الله سبحانه وتعالى شرف هذا الإسلام وشرف هذا المسلم وعظمه وشرفه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الإسلام وأن يميتنا على الإسلام. دائما يسأل الله سبحانه وتعالى الإنسان منا ألا يموت إلا مسلم, لأنها وصية سيدنا إبراهيم ووصية يعقوب ووصية الحق سبحانه وتعالى الذي قال لنا وخاطبنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للخير ويجعلنا الله وإياكم من أهل الخير ظاهرا وباطنا, وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين والعفو.
4: الحمد لله رب العالمين, وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اسمي لائك بن نظيم بن يوسف، وأنا من جنوب أفريقيا كيب تاون. نشأت في أحد البلدان التي تدعي التطور والتقدم، لكن لا تطور ولا تقدم لها حقيقة، لأن التطور عندها طلب الدنيا والجاه والمال، وكل شيء لا يزن عند الله جناح بعوضة. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سأحكي لكم قصة تتعلق بأحد من أقاربي الذي كانت تعتقد أن هذا الذي يدعون أنه هو حقيقة التطور.

0: فيوم من الأيام حصلت هدية من الله سبحانه وتعالى. أولا قبل هذا كان عندها شيئان عظيمان. الأول أنها كانت تهتم جدا بأمور والديها، فكانت تنفق عليهما وكانت يساعدهما في كل شيء. والثاني كان عندها أخت كانت تدعو لها دائما لأن يهدي الله سبحانه وتعالى. فيوم من الأيام حصلت دعوة من الله، أو حصلت هدية من الله سبحانه وتعالى، وهذه الهدية هي أن يدعوها لبيت الحرام لأداء نسكها. فعزمت فذهبت إلى مكة لأداء نسكها، فلما رجعت تغيرت تماما، رجعت شخصا ثانيا. فاستغربنا، بعدين سألناها أيش السبب. كانت السبب أنها كانت تهتم بما اهتم الله سبحانه وتعالى به، وهي الاهتمام بأمور والديها. فرجعت شخصا ثانيا، فشاهد من القصة أنها كانت تظن أن الذي يدعو هؤلاء أنه هو حقيقة التطهر، لكن الحمد بفضل الله سبحانه وتعالى لما رجعت شافت واستدركت أن حقيقة التطهر هي في عباد الله سبحانه وتعالى. فعندي نصيحة، أو ليس نصيحة لكن تذكير لنا وللكل. أن الذي عندكم هنا في تريم هي حقيقة التطور، فلا تتركوها للذي يدعو أهل الغرب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الحمد لله على ما أشرق من أنوار هداه، ويهدي الله لنوره من يشاء. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، اللهم اهدنا فيمن هديت. أرسل إلينا عبده المختار محمد النبي الهدى بالحق وبالهدى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصل اللهم وسلم على عبدك الأمين المأمون سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن بهديه يهتدون، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ساداتي من يهدون بالحق وبه يعدلون، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين، وعلى جميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود الأجودين. وأنوار هداية الله تبارك وتعالى تتزايد لكل من هداه الله، ولا يزال الأمر كذلكم إلى يوم اللقاء وإلى يوم الجزاء والقضاء، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. نسب النور إليهم لما أكرمهم به وخصصهم به، وما هو إلا نور نبيه، وما نور نبيه إلا نوره جل جلاله. الله نور السماوات والأرض جل جلاله وتعالى في علاه، ولكن هذا النصيب من نور الهداية، وبه السلامة من الغواية، وبه الارتقاء في مراتب الولاية، وبه إدراك شرف النبوة والرسالة للأنبياء والمرسلين، وإدراك حقائق في هذه الخلائق ترجع إلى الاستعداد للقاء الخالق جل جلاله ونيل رضوانه سبحانه وتعالى، والحصول على عفوه ومغفرته ومسامحته، ورضوان من الله أكبر جل جلاله وتعالى في علاه. كل من لم يهتدي بهذا النور إلى هذه الحقيقة فهو القاصر، بل هو الخاسر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وعلامته أن يكون في خلال الحياة ضعيف إيمان أو عديم إيمان والعياذ بالله تعالى، وأن يكون قليل العمل الصالح أو عديم العمل الصالح، أو أن يكون غير ذي تواص بالحق والصبر، وهذه علامة الخسر. والعصر إن الإنسان لفي خسرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن لازم نور الهداية أن يتعلق القلب بزيادة الإيمان ويطلبه في كل آن، وأن يواظب ويواصل الأعمال الصالحة في تبعية الذي خاطبه الرب وقال له فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيغتنم العمر القصير بمواصلة الأعمال الصالحة بكل ما استطاع حتى لا يتعرض للحسرة في المعاد. وليس يتحسر أهل الجنة في الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها جل جلاله وتعالى في علاه. ألزم الله قلوبنا ذكره وجعلنا من أهل شكره ووفقنا لحسن عبادته في تواصل زيادة الإيمان والعمل الصالح. تقوم قائمة التواصي بالحق والصبر للحذر من الانحراف، للحذر من الخروج عن الجادة، للحذر من تلبية دواعي النفوس ودواعي شياطين الإنس والجن ودواعي الدنيا. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن دينه. أنواع السبل: كل دعوة في فكر أو خلق إلى غير ما بعث الخالق به سيد الخلق فهو من السبل التي تفرق عن الدين وتبعد عن الدين وعن حقيقة الدين. ولا تتبع السبل إن عرضوا عليك في قالب نظرية أو سموها حقيقة علمية، وأين هم من العلم وما علموا خالقهم الذي خلقهم جل جلاله، ولا علموا لماذا خلقوا، فأين هم من العلم، أين هم من حقيقة العلم؟ أو سموها لك حقيقة علمية أو سموها لك فكرة أو سموها لك نظام أو سموها لك ابتكار أو اختراع، كل ما خالف منهج حبيب الرحمن فهو من السبل التي حذرنا منها من قبل الإله الحق في نص القرآن: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالسبيل واحد عليه ملائكة السماوات، توحيد الرحمن والإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وبأن الملك ملكه والأمر أمره، وأن لا شيء أعلى ولا أجل من رضاه، وأن جميع الخيبات والخسران والآفات والعذاب في معصيته ومخالفته جل جلاله، وأن الشأن الأخطر في الموجودات شأن المكلفين من الإنس والجن، وأن الله رتب على تكليفهم وتشريفهم بإرسال الرسل فيهم وإنزال الكتب عليهم عظمة الإرادة في الخلق والإيجاد ودوام نعيم هؤلاء بلا نفاد، ودوام عذاب الذين خالفوا وانحرفوا ورفضوا عهد الله تبارك وتعالى أبد الآباد والعياذ بالله. هذا دين أهل السماء الملائكة كلهم، وهو دين آدم عليه السلام، وهو دين شيث بن آدم، وهو دين إدريس، وهو دين نوح، وهو دين من بينهم النبيين إلى سيدنا الخليل إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم عليه صلوات الله وتسليماته، وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وجاء سيدهم صلى الله عليه وسلم. ونحن بفضل ربنا نصبح ونمسي على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى ملة أبينا إبراهيم وعلى دين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيا رب ثبتنا على هذا الدين، وأشرك في قلوبنا من أنوار الهداية ما به نسلم من كل غواية، وما بين أغنم العمر القصير لموجب النعيم الكبير والملك الكبير والعطاء العظيم الوفير في مرافقة نبيين مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا بحقك عليك لا تخرجنا عن رفقتهم ولا عن زمرتهم ولا عن مصاحبتهم ولا عن الخلود في الجنة معهم يا الله. وحسن أولئك رفيقا، وإنما ذلك بحبال الاتصاب بصفاتهم والتشبه بهم والاقتداء بهم، هذه أسباب الربط بهم، أسباب المرافقة لهم، الموافقة من شرط المرافقة الموافقة، أن نوافقهم في استحسان ما استحسنوه، ولا نبقي أنفسنا لأهوانا ولا لشهواتنا ولا لسقطة من شرار خلق الله على ظهر الأرض، يحسنون القبيح يقبحون الحسن، كذبوا وخابوا وخاب من صدقهم وخاب من اتبعهم. قال الله تعالى في القائمين على السبل التي تفرق عن الدين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يعني الذين يتصدون لتحسين المنكرات والباطل والسوء، والذين يدعون إلى الشر وهم أكثر الخلق، ومنهم الصنف المتعلق بالشهوات التي يردون بها الخلائق. قال تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله ليبين لكم الحق والحقيقة ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما في فكركم وفي سلوككم وأخلاقكم، وعلى هذا يشتغلون، رد الله كيدهم في نحورهم وصرف شرهم عنا وعن الأمة أجمعين، ورزقنا الإصغى والاستماع لدعوته تعالى على لسان رسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما حياة الهناء الأرفع، حياة الذوق الأطيب، حياة الإدراك للحقيقة، حياة القرب من الرب، حياة ذوق حلاوة الإيمان، حياة الاستعداد لأشرف درجات دار المعاد، هذه الحياة الكريمة. إذا دعاكم لما يحييكم، وهي الحياة الطيبة التي قال عنها في الآية الأخرى من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يقول الرحمن بلام التوكيد ونون التوكيد ونون العظمة فلنحيينه، فأنا بتولى إحياءه حياة طيبة، وهذا تطيب حياته في مختلف الظروف في مختلف الأحوال في أي زمن عاش في أي مكان عاش، وهو من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذكر كان وأنثى، ما يعرف إلا الحياة الطيبة، لا يغلب هوى ولا شهوة ولا تلتبس الأمور عليه، ولا تلعب تيارات يمين ولا يسار، تبع المختار، نور في أنوار، وغيث مدرار من الكريم الغفار، ورفع الدرجات وصلاح حالات وذوق مودات واستعداد للقاء رب البريات. إن كان الناس في حروب أو في كروب أو في خطوب أو في أمن أو في استقرار أو في طمأنينة، هذا حياته طيبة من هذا النوع العالي، من هذا النوع الرفيع، حياته طيبة وموته أطيب، لأن الله قال وما عند الله خير للأبرار. نسأل الله خير الحياة وخير الوفاء وخير ما بينهما، ونعوذ به من شر الحياة وشر الوفاء وشر ما بينهما. يا رب أشرق في قلبي كل حاضر معنا وسامع لنا ومشاهد لنا ومتعلق بمجمعنا نور الهداية الكبرى الذي يزداد في الدنيا وفي الأخرى برحمتك يا أرحم الراحمين. قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لو الله ما استووا ما استووا وما قال سبحانه وتعالى ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ايش يقول جل جلاله اول الايه يقول جل جلاله وما استوى اعمى ولا البصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. لا والله ما استوت ما استوت، ولكن حيازت هذه الأنوار وهذه العطايا الكبار من الرب جل جلاله بتلبية النداء ونور الهدى واتباع حبيب العالم بما خفي وما بدأ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم جل جلاله وتعالى في علاه. فتنور في باطنك بنور هذا الهدى واتباعه، أنت في أي جلسة تجلسها وأنت على سر اتباعه أنت مرفوع القدر، أنت مهيأ للحياة الطيبة، أنت مرقى في مراق القرب، وإن صليت كذلك، ولو رحت إلى بيتك طريقة مسارك إن ارتبطت بالتبعية أنت في خطواتك لك حظوات، كل خطوة حظوة، كل خطوة حظوة، وإن انقطعت انقطعت، وإن اتصلت خذ خذ على كل حركة، خذ على كل سكون من عطاء غير ممنون بسر متابعة الأمين المامون. فتبعوني يحببكم الله، يحببكم الله أعظم مما يقول يدخلكم الجنة، أعظم مما يقول يعطيكم العافية والصحة، أعظم مما يقول يهبكم الحور والقصور. يحببكم الله، إذا أحبك إيش باقي ما بيعطيك إياه من النعم والمنن والمواهب، إذا أحبك الذي بيده ملكوت كل شيء. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ونسأل الله تقوم هذه التبعية، تمتد حبال التبعية له ويخط في أحوالنا كلها حتى في لباساتنا. كم من مستعبد في لباسه من رجال ونساء، هم مسلمين لكن مستعبدين لغير الله وتابعين لغير مصطفى في لباسه، موضات وتبع الساقط الفلاني والهابط الفلاني والمغضوب عليه الفلاني، مسكين منقطع، بل ربما تترادفت عليه الظلمات بهذا، وهو لو بنية صالحة ونوى ستر العورة وامتثال أمر الله والتجمل بنعم الله بما أتاه من ملابس، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا، وتشوف للباس الأفخر ولباس التقوى، ذلك يتحول هو لباسه إلى صلات ومواصلات وارتقاءات في الدرجات. وكم من عبد مسلم كل لباساته من أولها إلى آخرها درجات له، وكلها رفعة له، لأنه اتصل، اتصل بالمتبوع، اتصل بالمقتدى، ما ينطلق فيها بمجرد طبع ولا شهوة، لكن يعرف أنه عبد وهناك أوامر وهناك قدوة يقتدي ويهتدي. كم من رجل وكم من مرأة حتى ألبستهم في ميزان حسناتهم تدخل، لأنهم ما لبسوها بطر ولا أشر ولا رياء ولا مفاخرة، ولبسوها عبودية، ولبسوها في تبعية. وهكذا وحتى في طعامك وحتى في شرابك اتصل بهذا الأصل، ولك من الله فضل في كل قول وفعل وكل حركة وسكون. وهذا عرض الرحمن علينا للربح الأكبر وللفوز الأعظم. هذه منة الإله علينا التي عرضت بواسطة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فيا فوز المهتدين، ويا فوز المقبلين، ويا فوز المتوجهين، وإليه سبحانه وتعالى نتوجه أن يشرق أنوار الهداية في قلب كل واحد منا، من الحاضرين والسامعين، ومن أهالينا، ومن أولادنا، ومن قراباتنا، ومن جيراننا. يا ربي عمنا بأنوار الهداية، واحفظنا من كل انحراف وزلل وغلط وغواية. يا مجيب الدعوات، يا منزل الآيات، يا مرسل خير البريات، أذهب عنا الظلمات، نورنا بالأنوار الزاهيات الباهيات، حتى نحشر يوم الميقات في زمرة خير البريات، الذي قلت عنه في صريح الآيات يوم لا يخزي الله النبي، وقلت والذين معه فبحقه عليك اجعلنا من الذين معه، واجعل أهلينا من الذين معه، واجعل أولادنا وذرارينا وطلابنا وأحبابنا من الذين معه، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ونحن يا ربنا ندعوك بهذا الدعاء، فاجعلنا من أهله يوم اللقاء، وادعوه جميعا وتوجهوا بقلوبكم وكلياتكم إليه، وقولوا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ولو لم يبتداكم بنور ما حضرتم المحضر، ولا استمعتم، ولا أنصتم، ولا نويتم الخيرات، لكنه جعلكم في خير أمة، وأعطاكم الإسلام، وجمعكم في المجمع حيث تنزل

0: كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، فاجعلنا معه يا الله في الحياة وعند الوفاء وفي ذاك اليوم، اجعلنا في الذين معه يا الله، بوين أعلى مراتب المعية له في مواقف القيامة كلها يا الله، وعند المرور على الصراط وعند دخول الجنة وفي الفردوس الأعلى وفي ساحة النظر إلى وجهك يا الله، اجعلنا معه يا الله، اجعلنا معه يا الله، اجعلنا معه ولا تفرق بيننا وبينه. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.
1: المستمعون الأعزاء، كنتم تتابعون إعادة لإرشادات السلوك والتي تعقد مساء كل ليلة جمعة بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه

الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة

الذكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت.